أنا

رشيد اف ام 91.5.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: معكم الرشيد FM.

0: أعد لك واحد عشرة شو تعال بوسني كم مرة بوسك حبيبي.
1: معكم الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM. صباح الخير.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: حساب زناقين من المصرف الاهلي العراقي ب 2026، الجوائز صارت اكثر والفرحه اكبر. 600 ألف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب اسبوعيا موزعه على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعه على 6 فائزين سنويا. اما الجائزه الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد KGM، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. KGM العراق، استمتع بكل ثقة. تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500 ألف دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد. واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد،
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح
5: من الرشيد FM.

0: بانجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: الصوت اللي تحبه، الصوت اللي تحبه صار أقرب، صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
2: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي، أكيد كي جي ام، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي ام العراق، استمتع بكل ثقة.
2: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة، مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صرف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات، وهم عندنا قروض سريعة. راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة: كتاب استمرارية خدمة، براءة

0: إذا كنت مواطن سابقاً بمصرف ثاني. البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح لأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطّر راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
1: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد، واتصل هسه على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم،
4: رجعنا لكم
3: الرشيد وياكم.
5: أحلى صباح من الرشيد FM،
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
6: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى
1: وبغداد.
7: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده،
1: والعراقيون
8: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى.
9: بونجور بونجور
1: بانجور، من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصباح مع بان الموسوي، بالتأكيد على راديو الرشيد. بونجور.

صباح الخير، صباح الخيرات، صباح المسرات على عيونكم يا غوالي. أحلى وأجمل صباح لقلوبكم الطيبة، ويا رب يجعل هذا اليوم فاتحة خير وبركة ورزق عليكم وعلينا وعلى كل أهاليكم وأحبابكم. صباحكم نور وسرور، صباح البانجور. صباح الورد عليكم مستمعينا، مشتاقين نطل عليكم في بانجور بعد يومين انقطاع. إن شاء الله تكونون سالمين، وإن شاء الله اليوم تكونون حاضرين ويانا لساعة 10 في بانجور. خلي اليوم يكون عنوانه الكرم، عدم البخل، مو فلوس، لا تخاف، مو فلوس. لا تبخل بالكلمة الطيبة، لا تبخل بموقف نخوة ممكن أن تقدمه، موقف بمروءة، لا تبخل بدعاء الأحد، وأيضا لا تبخل بالصلاة على النبي وآل النبي. فإن شاء الله على قد ما تجودون به مستمعينا من سلوكيات طيبة ترضي رب العالمين، يعطيكم راحة وأرزاق حلال وترتاحون. أهم شيء أنك تكون مرتاح، نفسيتك مرتاحة. زين، أنا ربيش ترتاح نفسيتكم، بس ما أريد أقول على اعتبار إحنا نحكي بإنسانيات يعني. بس أنا أعرف الفلوس هي مصدر للراحة، صارت لأنه أنت تقدر توفر وسائل الراحة بفلوس يعني. بس شلون إذا ماكو؟ نقعد نولول على حظنا؟ لا، نقول يا الله ونرضى بالنصيب ونرتاح بالحبيب. دي شوف الحبيب اليمك، دي شوف إذا ما طلع هو فاقرك. باو عليه وقول الله شنو الذوق. ويا محلى هالصبح من يبدي وياكم وجه حبيب يحبكم وعين عليكم ويراضيكم ويتمنى لك الخير ويدعي لك بالخير على الأقل. أقل أقل أقل شيء أنه هو ما مخسرك شيء، بالعكس هو تشوفه داعم إلك. فهذه النعم كبيرة، التفتوا لها رجاء، التفتوا لها. هذول الناس الطيبين اللي في حياتكم يستحقون أن نقول لهم أو نقول لرب العالمين شكرا على هذا الإنسان، شكرا على هذا الشريك، شكرا على هذه العائلة، على هذا الصديق، على هذا الزميل، على أي إنسان محترم وطيب في حياتك. فلا تخلون أكو بخل بالكلمة الحلوة اليوم، الكلمة الدافية يعني الطيب الخاطر. الكلمة، تعرفون شنو أقصد بالكلمة؟ إحنا العراقيين أكو حكي يطلع من القلب، هو هذا طلعوه اليوم من القلب، وعيشوا يوم حلو. أربعاء سعيد على راديو الرشيد لساعة 10، حكون معاكم في بانجور في الميكروفون بان الموسوي وبرفقة المكسر الغالي وسام ماجد.

صباح الورد عليكم مستمعينا، تعالوا نبديها. شو رايكم براحة نفسية؟ يلا حياكم في 360 درجة.

مقامك حيث أقمت نفسك. انسحابك أحياناً هو الحل الصحيح. لا سند لك إلا نفسك بعد الله، إياك أن تميل. ضع الحدود، فليس الجميع يستحق أن يعرفك. ما يكرهه فيك الناس هو ما يفتقدونه في أنفسهم. في لحظة العوض ستفهم حكمة الأبواب المغلقة. كل الأمور تحدث لصالحك، فرب الخير لا يأتي إلا بالخير. تتعب وتجد نفسك وحيداً، ثم يعوضك الله كأنك لم تخسر شيئاً.

بونجور على كل رجال المرور. عزيزي المستمع، رجل المرور من يوقفك شنو من حقه يطلب منك؟ وشنو الخط الأحمر اللي إذا عبره يكون هو خالف القانون؟ تحياتنا إلى المحامي حيدر الكرادي الذي نشر يقول: أولاً من حق رجل المرور طلب الاطلاع على إجازة السوق والسنوية حتى يتأكد من أهليتك القانونية ومن ملكية المركبة، وهل هي مسجلة أو عليها حجز أو مطلوبة لجهة الرسمية، والتأكد من مدة نفاذ مستمسكات المركبة. طيب، شنو سندك القانوني؟ الجواب: المادة 25 ثالثاً من قانون المرور العراقي يعاقب بغرامة مقدارها 50,000 دينار كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية: عدم حمل إجازة السوق أو إجازة التسجيل أو الامتناع عن إعطائها عند طلبها من رجل المرور. ثانياً، لا يحق لرجل المرور مصادرة مستمسكات المواطن. يعني يقول لك انطيني هويتك، انطيني سنويتك، انطيني معروف شنو، ياخذها ويروح. إذا ما رجعها إليك هذا الشيء ما يحق له. زين، ما يصير يجي رجل المرور ويعني ياخذ السنوية أو الإجازة، إجازة السوق أو أي مستمسك آخر يخصك بدون أمر قضائي. لازم يكون عنده أمر قضائي، وإذا ارتكب هذا الفعل راح يعاقب القانون، لأنه بالمادة 451 ثالثا من قانون العقوبات العراقي، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 15 سنة من اغتصب بالقوة أو الإكراه أو التهديد سندا أو محررا أو توقيعا أو ختما أو بصمة إبهام أو حمل آخر بأحدى الوسائل المذكورة على إلغاء شيء من ذلك أو إتلافه أو تعديله أو على التوقيع على بياض. طيب، ما هي الاستثناءات التي تمكن رجل المرور من مصادرة مستمسكات المركبة قانوناً؟

الاستثناءات التي تمكن رجل المرور من مصادرة مستمسكات المركبة قانونا مستمعين، أولا إذا تأكد من أنه مركبة المواطن مسروقة، ثانيا في حال ارتكاب المواطن جريمة مشهودة، ثالثا في حال حدوث حالة دهس، رابعا في حال التأكد من أن الشخص مطلوب قضائيا. ليش؟ لأن رجل المرور المفوض أو الضابط هو عنصر من عناصر الضبط القضائي. هؤلاء العناصر مستمعين هم مخولون بإلقاء القبض وجلب الأشخاص المطلوبين أو تبليغ الأشخاص اللي واجب تبليغهم من أجل حضور في دعوة معينة وما إلى ذلك. يعني الأصل ما يصير يقول لك أخذ مستمسكاتك من القاطع، أو ما يقبل يرجعهن إليك بعد الاطلاع عليها، لكن الاستثناء بالمصادرة في الحالات الأربعة اللي ذكرناها. زين، شنو من حق رجل المرور؟ أولا إشارة رجل المرور تقدم على الإشارة الضوئية. يعني رجل المرور يقول لك اطلع والإشارة حمراء تطلع، بس بشرط ماكو كاميرا تصور وتسجل مخالفة. ثانيا يدافع عن نفسه استنادا للمادة 212 من القانون المدني العراقي. ثلاثة يلقي القبض على من اعتدى عليه وتسليمه للجهات المختصة حسب المادة 130 102 من أصول المحاكمات الجزائية. رابعا تغريمك يحق له يغرمك في حال ارتكاب مخالفة منصوصة في قانون المرور وممارسة الصلاحيات المذكورة بما فيها حجز المركبة. هذا ما يجوز لرجل المرور. طيب، ما هو الذي لا يجوز لرجل المرور؟ أولاً ما يحق لي يضربك أو يعتدي عليك أو يجر ياختك أو ينام على بنيد السيارة. هاي أهم نقطة، خلي لي جوا بنيد السيارة 6000 خط. ثانياً ما يحق له يطلب دفع الغرامة مباشرة. ثلاثة ما يحق له يهينك أو يتجاوز عليك بالكلام بالشارع أو في أي مكان آخر. رابعاً ما يحق له غصب مستمسكات مثل ما اتفقنا بدون أمر قضائي. خمسة ما يحق له يفتش أغراضك الشخصية، افتح لي جنطتك، يفتش جيوبك، افتح تشكمتشة، المعروف شنو، ما يحق له أبداً يفتش أغراضك الشخصية خارج اختصاص عنصر الضبط القضائي اللي عرفناهم من هما. لكن من حقه إجراء الفحص اللازم للمركبة القانونية والتأكد من معايير السلامة. المجتمعات المتقدمة لا تقاس بكثرة نصوصها التشريعية، بل بمدى معرفة أفرادها لأبعاد هذه النصوص والالتزام بها دون إفراط ودون تفريط.

0: بونجور، صباح الحب والنور. الناس اللي ضايجة من شغلها، من وظائفها، أقول لك عزيزي اشبع من وظيفتك، لأنه أكو وظائف قبل كانت عزيزة واختفت. احمدوا الله وشكروا، أكو راديو تسمعون من عندي أخبار ومن زملائي الإعلاميين. تدرون قبل كانت أكو وظيفة اسمها قارئ الأخبار في المصانع، وكان شخص يكلف بقراءة الأخبار بصوت عالي، تخيلوا، داخل المصانع. يعني هاي لو عدنا رئيس الجمهورية. ثانيا شنو بعد؟ موقظ النائمين، شلون مسحراتي، نفس الفكرة تقريبا. كان شخص يدفع له لإيقاظ العمال في الصباح قبل انتشار المنبهات الرخيصة. ثلاثة، عامل إعادة ترتيب الدبابيس، كان يقوم بإعادة ترتيب دبابيس البولينج يدويا داخل القاعات قبل ظهور الأجهزة الآلية. أيضا الحاسوب البشري، كان يقوم بإجراء الحسابات الرياضية المعقدة يدويا قبل ظهور الحواسيب الإلكترونية. وأيضا جامع العلق، كان يجوب المستنقعات لجمع العلق الطبي لاستخدامه في العلاجات القديمة. أيضا عامل تنظيف الحفر، كان يقوم بتفريغ الحفر الصحية ليلا قبل وجود أنظمة الصرف الصحي أجلكم الله. أيضا مشغل التلغراف، كان يرسل الرسائل عبر شفرة موريس قبل اختراع الهواتف. ومشعل صبابيح الشوارع، كان يقوم بإشعال مصابيح الشوارع واحدا تلو الآخر قبل انتشار الكهرباء. وأيضا قاطع الجليد، كان يقوم بقطع الجليد من البحيرات المتجمدة إلى كتل كبيرة قبل اختراع الثلاجات. أيضا موزع الحليب، كان يوصل الحليب إلى أبواب المنازل قبل انتشار الثلاجات. وأيضا صياد الفئران، كان يطارد الفئران في المدن لحماية الناس من الأمراض وتلف الأطعمة. وأخيرا عامل لوحة التحويل، الذي كان يربط المكالمات يدويا قبل أن تصبح الهواتف تقوم بتوجيهها تلقائيا. نروح بريك ونرجع نكمل البانجور.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي، أكيد KGM، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. KGM العراق، استمتع بكل ثقة. تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل، أكيد متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالتشية الجديد. واتصل هسه على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك
4: تعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا اكس او اب ستور او جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778833395 والتليجرام AHIS21. نوفا اكس، خيارك الامثل.
5: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
6: اي والله بس عفوا منو انت؟
5: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

هلا والله مستمعينا مستمعي الرشيد اف ام على الراديو 91.5 موجتنا الماسية من قلب بغداد إلى كل مستمعينا في بغداد وأطرافها، والأبليكيشن وبثنا المباشر على الأبليكيشن أو على مواقعنا الإلكترونية وكل تردداتنا الرقمية لكل مستمعينا حول العالم. أهلا بكم في بانجور، وبدت تصبيحة بانجور أو صوت الصباح. بما أنه اختلقت

0: أزمة بنزين بهذه اليومين. يعني هو شايفين يقول لك جيت وجبت الخير وياك، ها؟ فأني غبت وغاب الخير وياي
1: وياي.
0: أني غبت، أنا لما بغيب ما بغيبش كده. لا أجيب لكم البنزين وأجي خوش. أي أغرب شي شفته أني بصراحة، شفت أبو الهايبر طابق يريد يفول، ما أدري شي يفول. أبو الهايبرد، شكرا أستاذ. أي هايبرد. أي انت شو تسوي طابق؟ عيني ابو الهايبرد، انت ليش ما خسر غيرك؟ ليش يعني؟ شنو هالازمه اللي اختلقت بلا معنى ولا اكو مبرر ولا صايره فد مثلا سنين على قولتهن؟ شنو شلون شلون رهمتوها؟ ما ادري شنو هالاستفتاح هذا للحكومة؟ شنو هذا الاستفتاح للحكومة الجديدة؟ شنو هالتصريحات؟ احنا هسه مو مشكلتنا يعني اوكي هي مشكلة للناس، بس اللي يزيد الطين بلة مسألة التصريحات بصراحة اللي تحسها فعلا دا يضحك عليك. مشغلين تبريد انتو فسوى ازمة بنزين، أهل المحافظات جوا يفولون من بغداد فصارت أزمة بنزين، والله جاي عيد الغدير فأهل بغداد يردون يروحون يزورون كربلاء ففولوا بنزين. صدق كذب؟ هاي وين هاي وين؟ يعني معقولة معقولة هذا الضحك على الذقون لهالدرجة؟ أي وبعد أكثر بعد أكثر. على العموم على ذكر أزمة البنزين وكذا، أنا ترى أعرفها هايبرد بس أنا علاقتي بالهايبر ماركت أكثر من لين أصرف. زين شنو خطتك أو حيلتك السرية اللي تسويها على مود توفر استهلاك البنزين؟ يعني هسه الجماعة يردون نطفي التبريد وننزل الجام النوبة صيف، فهاي يقول لك حتى يقلل استهلاك البنزين. مثل جماعة الجيزر اللي بالكهرباء بالصيف يظلون بشغلي يبردون من مي الحنفية، يعني يردون مي حار. زين هذول المهم بوقت تصريح صار الوزير الكهرباء يقول سدوا الجيزر سدوا الجيزر أو شغلوا ساعة وسدوا، وكانت الدنيا شتاء يمكن صيف كانت؟ أي

فالجيزر بالصيف ما يحتاج المواطن قصدهم فطفوه، والتبريد هم تحتاجوا طفوا ونزلوا الجام. وهذا بعد يعني شون كانوا عايشين قبل على الإبل وعلى الحصن يركضون وهاي يمشون بالصحاري زين، ولا مسجل ولا هذه ولا وتشوفه يعبر. فاحنا لازم يعني لازم نعيش هذا الموضوع. هم شوفوا الفكرتهم انه يقوون روابطنا بأصولنا زين، يعني يريدك انت تعتز دائما بأصولك، تقول انا جدي عمرو بن كلثوم اللي كان مثلا هيك وهيك، او يعني أئمة اهل البيت سلام الله عليهم شلون كانوا قيض الصيف

هسه وبالضبط أنا واحد مرة قال لي عشان الإمام كان بالصيف هذه بدون مي، فأنتوا غير الصيف، في حين هو ما يقدر، هو توصل يمي هو تطلع المواعظ والحكم. هي من توصل يم المواطن يبدون يطلعوا لك المواعظ والحكم، وأنه أنت لازم إلك أسوة حسنة بآل البازم أنت مثلهم، ما أدري يعني، في حين العالم وصلوا الغير مراحل، أصلاً دخلوا عالم آخر غير اللي إحنا عايشينه هسه. فشنو الخطة عيني اللي سووها؟ طفون تبريد وتمشون بنزينات يكفن؟ شنو أقصى مسافة جازفت بيها ومشيت وضوء البنزين يعني مضوي عندك بالسيارة؟ وشلون انتهت هالمغامرة؟ يعني ياما وياما ناس عندهم كلش شوية وعبروا مسافات طويلة زين. أو أيضا أنتوا من يا نوع تعبون فول لو تعبون مال آخر الشهر يعني 10,000 15,000 أكو 5,000. أي والله أنا ما صعبان علي إلا أخوتنا أهل التاكسي، يعني دول اللي شغلهم على التاكسي، يعني مين يلقوها من البنزين، من شركات التاكسي يلقوها، من أبو الخصوصي المزاحمهم، يعني ما أعرف. المهم يلا خلي نصبح على بعض أحبابي ونسولف اليوم بهذه الأزمة اللطيفة اللي هي جمعت الناس وقربتهم من بعض على صفر شحلاتهم، الناس كلهم واقفين سوا. الله صدق الأزمة لو تفرق لو تجمع. الأزمة شوف انت هسبيتك من نصير لا سامح الله فد ملمة بالعائلة أو أزمة، شوف تتكاتفون، حتى اللي زعلان على أحد أخوه ما عارف منه، بس من نصير فتشي يخص العائلة إيد بإيد تصير. وأكو لا يقول لك شعلية، بالعكس تفرقهم، كل من يقول يا روحي، احنا لا، احنا هسه هاي مال البنزين جمعتنا بصايت الله وصايت الحكومة الرشيدة. فأهلا بكم على 0780211415 و0780211617 و0770211415.

0: ماكو أزمة، كل دي إشاعات
1: والله
0: صدقوني. يعني اختلاق أزمة، اختلاق أزمة. وإذا أكو كلام الكلام هم دليل خلي يطلعوه.

صباح الفل، صباح البنزينات المحسنات الممتازات. يقول لك المحطات تعبئة البنزين الممتاز فول، يعني صدق، يعني كلش كلش الزحام كلش. ف شنو سببها ما اعرف، اشاعات واختلاق ازمات وطيروا البنزينات.

0: هنا الحكي انت بلد نفط، بلد بترول يعني، وماكو لعد الناس اللي ذول الدول اللي كل شيء ماكو، كل شيء ماكو عندهم، شلون عايشين وما عندهم ازمات ولا هذه بنزين محسن كله، ما عندهم بنزين عادي، ما ادري والله. على العموم خلينا نشوف شنو طريقه تعاملكم مع لا لو انت تحكي لو انا احكي ما يصير، امي قالت لي من احكي الكبار انت سكتي سكت. الو مرحبا،
1: صباح الخير.
0: صباح النور، ضايج اكيد رايح يفول بنزين
1: ابو سياره. طب قدامي قاعده اتعارك وانت قلتي الو.
0: يلا ولا يهمك، انت بسرب مال بنزين؟
1: اي الحمد لله، اشكال ما في تقريبا 7-8 سيارات.
0: صار لك ايش قد واقف؟
1: ماكو 5 دقائق. ليش تكذب علي؟ عشان تيدك الصدق والله.
0: عاشت ايدك، من وياي؟
1: ويا ظافر الدباغ.
0: يا هلا ومية هلا. يا محطة يا محطة أخ،
1: محطة البنوك. البنوك
0: ها، تحياتنا لمحطة البنوك حبيبتي. زين يا مو حبيبتي كل شيء، مرات أميلي وكحيني
1: على شو غير الأزمة من ناحية كمواطنين على ما ماكو خلينا نقول إدراك للموضوع وتفهم صحيح للموضوع. حتى زين. اللي عنده بنزين قام يفول، حتى اللي عنده بنزين قام يفول.
0: اي يعني ما اعرف هي الناس
1: ترى ايضا حتى اللي عنده بنزين قام يفول دبات وضمهم بالبيت.
0: اي عفي
1: من ما يقولوا بهاي السالفه اللي هم سووها طلعوها.
0: اي
1: من ما يقولون قاعد يمشون البنزين عادي كانما محتم، بس العالم يريد يفول قبل.
0: يجوز والله كل شيء اتوقعاني.
1: زين السالفه انا خبرتك عم اسولف السالفه صغيره اذا تسمحي لي.
0: تفضل.
1: ها شوية أحب القصص والمواعظ هاي السوالف. أحلام، شايف الأحلام واحد عايش بيها.
0: الأحلام.
1: يوم واحد يشتكي الشخص يعني خلينا نقول رئيس دولة.
0: أي.
1: قل له والله أنا وزوجتي وجهالي عايشين بغرفة واحدة. شلون يعني عايش هاي السالفة؟ ما بدا أقدر يعني غرفتنا صغيرة ما دا أتحمل. قل له دخل هاي الدجاجتين خليهن يمك. وأنا أحل لك المشكلة.
0: شنطار؟
1: دجاجتين.
0: زين.
1: ايه. والله فتره. قال له ها شلون الوضعيه صارت؟ قال له شو سوى هذا ديش النص صبح يقعدني ويعيط علي. موتني.
0: ايه.
1: قال له هذا حل يمي. ياخذ هاي النعجه خليها يمك.
0: ايه.
1: هم انا خلاها يم على حد الرسول.
0: زين.
1: وعم انا رجع له. قال له شلون صرت؟ قال له انه بالنعجه علي النعجه تسوي معها وهذا ديش يسوي وياي.
0: ايه.
1: قال له دخل هاي البنزونه خذها يما خليها، اما يظل يعيش. انا ورا شهر كان يرجع له هو المسؤول. قال له شلون تسوي؟ قال له والله تعبت من الحيوانات اللي عندي. قال له اعطيني اياها كلهن. رجعها للحيوانات لصاحبه. ورا اسبوع ورجع له. قال له ها هسه شلون؟ قال له مرتاح وعايش حياته هنيه.
0: الله.
1: قاعد انام وراحه، انام ومرتاح براحتي.
0: الله.
1: قال له نام مرتاح لعاد. لا تدور سوالف عتيجة، عيش بغرفتك ونام مرتاح.
0: الله الله.
1: سالفتهم الجماعة نفس سالفة هذه. يريدون نظل ناكل ونشرب بس على مع احتراماتي للمستمعين ولج.
0: صح.
1: يريدون بس ناكل ونشرب، ما لنا أي حقوق غير الأكل والشرب.
0: إي صح.
1: هذا الموضوع مالي.
0: أحسنت أخوي ظافر، الله يسهل عليك يا ربي وتفول بنزين وترجع سلامات للأهل أنت وكل الناس اللي لازمين سرعة وتنحل الأزمة سريعا بإذن الله تعالى. نورتني وجزيل الشكر على اتصالك. شكرا أخ ظافر الدباغ. ناخذ اتصال آخر. مرحبا.
2: ألو.
0: يا هلا.
2: صباح الخير.
0: صباح النور.
2: شلونك؟
0: يا هلا، من وياي؟
2: مصطفى البدر.
0: هلا بود.
2: هلا بيك، شلونك؟
0: شلونك انت؟
2: والله بخير الحمد لله.
0: خما بالسرة مال البنزين؟
2: لا اني يوم السبت السبت طلعت للشغل، احنا عيد بس طلعت للشغل.
0: زين.
2: فولت فول، كان عندي فلوس قلت خلا فول فول يعني، لان الهايبريد الا محسن.
0: زين.
2: ففولت فول من بدت الأزمة قمت ما عبر 60. 40 حلوة.
0: يعني طريقتك هذه حتى تحافظ على البنزين اللي عندك.
2: يعني هي بغض النظر يعني هي أوكي هو يعني بالنسبة للهايبرد هو ما يصرفه هواي. بس خفت إنه خاف الأزمة تطول. يعني شفت تقارير وشفت هاي عالم مثلا بالساعتين يلا عود وصل الى حلق البنزين خانه.
0: هي الهايبريد مو بدون بنزين ولا بنزين لا وكهرباء؟
2: لا اكو هي اكو بها اكثر من نوعيه الهايبريد.
0: اي
2: محرك بنزين وبطاريه. المحرك البنزين يشتغل على البنزين يشحن البطاريه، ومرات اذا تريد مثلا وضع سبورت او اقوى او هيك شيء البطارية والمحرك يعطون اثنيناتهم أداء سوى حتى يعطيك فهي لا هي مو شحن خارجي. مثلا أكو سيارات كهربائية ليش بس شحن
0: زين،
2: جت البي واي دي لا تختلف مثلا بيها شحن وهايبريد وبنزين
0: زين. أوكي بالتالي احنا مصطفى بصراحة اقول لك يعني اطلب من اخواني اللي سياراتهم هايبريد بطاريات او شحن يعني شوي ينطون مجال لاخوتنا اصحاب السيارات تعبئة البنزين، لانه ازمة هي، فاحنا اذا ما نحلها بيناتنا السالفة ما تبشر بخير.
2: لا مثل ما حكى المتصل قبلي اكو عالم مثلا هسه انا مثلا سيارتي بها نص الا اروح افول، إذا عدوا الطريق خارجي أو شيء أحسبه فول.
0: صح.
2: بس أنت إذا عندك مثلاً بنزين يمشيك يومين ثلاثة.
0: أي.
2: خلي العالم مثلاً تفول قبلك. عادي.
0: أحسنت.
2: يعني قبل شوي مثلاً.
0: أي.
2: أنا العفو أشتغل بشركة فأبو الخط مال العمال مفول وجايب بدبات، قلت له ليش؟ قال يا أبا مخاف وما أدري شنو ماكو. قلت له ليش ماكو ترى عادي، تذكر أزمة مال غاز يومين ثلاثة وعدت وراحت. فعاد البنزين موجود
0: ان شاء الله،
2: كل يوم تلقى باكر
0: ان شاء الله.
2: جايب دبات وياكل احنا ب 2007.
0: اوكي
2: والله انت فتره ب 2007.
0: لا مصطفى تعرف هو هذه ثقافه للاسف وتوارثناها عن اهلنا قبل. إيه. بالازمات وبالحروب
2: احنا عندنا خوفه
0: اي يخزنون كل شيء، البنزين، النفط، الاكل، حتى المي يترسون مي ويضمون يعني ترى. فالعقدة يبدو هذه أصبحت متوارثة وهذا شيء غلط. طبعا هو مو بدينا إحنا، بس لأنه السياسات لا هي سياسات دا تخليك عايش بهذا الهاجس على طول العمر. يعني على العموم عاشت إيدك وشكرا يا مصطفى.
2: أنا اللي أشكرك.
0: تحياتي للأم ود ودوده وعساكم سالمين.
2: قامت بدأت تحبي
0: أهو
2: نور تحبي علبك، بس بنت تحبي علبك والله بنت تحبي علبك
0: حبيبتي الله يحفظها يا رب.
2: الله يسلمك يا رب.
0: شكرا مصطفى عيني.
2: أنا اللي أشكرك.
0: حياك الله. باي باي. حلوة هاي مال تحبي علبك. ناخذ اتصال جديد. بانجور.
3: الو صباح الخير. في
0: صباح النوير عباس الحمد.

0: يقول لك طفي التبريد. طريقة يقول لك امشي بالرينج مثلا 40 أو 60 حتى ما تصرف، حتى احتراق البنزين يكون أقل، أو يعني أو أنت شو تقول؟
1: شفت والله أنا من صعد السيارة لليوم ما أخلي السيارة تصفر، يعني نص بنزين ما أخلي إلا فوق، ما أعرف أبدا ما أخلي.
0: أي هاي المشكلة.
1: ما أعرف أبدا، نص ما أخلي يشرب نص، فوق لازم فوق. وما أعرف على احترامات الوزير النفط، وإحنا عندنا وزير نفط ما عندنا مال.
0: أي طبعا
1: الحمد لله يدري جاي يسوون بينا إحنا المحطات لو نايم بعد على التبريد ما قاعد يدري، يعني نزل سرست بان على الغاز ساعة ساعة ونص مال السيارة، نوصل لي ينطينا 30 لتر، روح يقول لي الزم سرة من جديد لو تنطيني 1000 دينار أحطه بجيبي.
0: هذه يا محطة
1: كلهم ست مال الدمرة مال الصمود كلهم كلهم يعني طبي ألف يحط بجيبه، لو أروح الزم سرة من جديد وأرجع نوفه يعني شنو جاي تضحكون علينا يعني والله ما أعرف. هو لو قانون تمت 30 وخلاص، لو خلي يفول لازم سرة ساعة ساعة ونص، شنو تقول له روح الزم سرة من جديد بس 30 أمطيك وأرجع نوفه أمطيك 30، يعني والله ما أعرف. ما أعرف يعني ما يسمعون دولي نايمين والله ما أعرف، يعني خلوا الشعب قوة مروة يأكل حرام، المواطنين ينطي حرام، الموظف يأخذ حرام، ما يشوفين أول جاي يسوي بينا أول يقلبها بينا والله.
0: طيب أنا أشكرك
1: على رأسي ست
0: الله
1: يسلم والله من يومك مناشدة شوية حتشي شمكي ليه سمعين بكت يسمعون
0: هو
1: يعني ولا يستفيدون ولا لو
0: دفعون
1: دفعون
0: أنا أريد دفعة منكم حتى جر لهم سواحلي فد شوية.
1: والله
0: أوكي نورتني يا عيوني شكرا والله يهون عليكم الصعب إن شاء الله. تحياتي إليك، تحياتي للبطل أبو ياسين الغالي. صباح الخير ستبان، انتاق 30 مليون لتر بنزين خلال هاي الفترة، ارتفع استهلاك الوقود إلى 34 أو 40 مليون لتر، وهذا سبب العجز لأن مصافي تعمل ما تقدر تنتج أكثر من 30 مليون. ليش هسه الصبح فارغة؟ تعال شوفي الناس، هو يصير العصر لو الليل كلها تروح. طبعا تحية للناس اللي تفول بواسطاته. والله شدك واسطات فازي خالة. انت هسه مو القوي اللي عنده واسطة يمشي له معاملة، القوي واليقرق اللي عنده واسطة بالفازيخانة ويفوت. تحياتي لك يا عيني، وتحياتنا أيضا إلى معالي وزير النفط السيد باسم محمد خضير، يعني يرجى متابعة هذا الموضوع بأقصى ما أوتيت من قوة معالي الوزير، أو على الأقل لا تسمح لتصريحات من وكلائك أو من مدراء التابعين، لأنه بصراحة الذب فوق البنزين بنزين علينا، وتصريحات معيبة الحقيقة، أنه طفوا التبريد حتى ما تصرفون بنزين. لا بالله، نروح بريك وراجعين نكمل
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد FM.
3: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية، امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
5: الصيف اقترب وهواتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك، بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالـ AI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
6: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة. تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين. تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار. سعرنا ثابت بالدينار، وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالتشية الجديد. واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: صباح الخير، بانجور، ورجعنا نكمل معاكم أحبابي صوت الصباح. وهي صدق زحمة، صارت الدنيا زحمة بمناسبة اكتظاظ السيارات في محطات تعبئة الوقود في بغداد. أنا ما أعرف إذا أكو هذا الشيء في المحافظات أيضا. أستاذ وسام، إذا عندك معلومة عن هذا الموضوع يعني، أو أنتوا مستمعين، هل الأزمة فقط في بغداد ولا بالمحافظات أيضا؟ هذه من جهة. جهة أخرى، بانتظار يعني اتصالاتكم حتى نسولف بكيفية إدارتك لكمية الوقود اللي موجود في سيارتك. يعني هسه أكو عوائل مثلا عندها هالقد مسواق بالبيت، فتقوض نفسها حسب إمكانياتها المتوفرة، يعني مو بالرفاهية المعتادة. يعني يمكن أغلب الموظفين نهاية الشهر لما يقل الراتب يعني، وإذا ما خلص طبعا نص الشهر، فيصيرون يعني مقدرين، أوكي، فما يتعاملون برفاهية مع ما عندهم. يعني سيارتك نفس الشيء، سياراتنا لو عندها لسانات. ألو
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: صباح الخير سبحان، صباح الخير وسام على كل.
0: صباح الورد، من ويانا؟ إذا ممكن تحشي وياي من التليفون مو سبيكر.
1: سامعني بالله؟
0: نعم.
1: هو أنا من التليفون قاعد أتكلم.
0: بعد ليش الصوت مو واضح؟ سبيكر واضح. بلوتوث.
1: ألو.
0: هسه تمام عافية.
1: تمام. صباح الخير عليكم.
0: صباحك ورد، من وياي؟
1: مهندس عمر العزاوي.
0: منو؟
1: مهندس عمر العزاوي.
0: أهلا أستاذ عمر، شلونك؟
1: والله الحمد لله، انتم شلونكم؟ بخير ان شاء الله على هالاسبوعين.
0: الحمد لله والشكر. انت في بغداد؟
1: ايه طبعا.
0: زين، مريت بيوم من الايام عندك شويه بنزين كلش يعني، وما تقدر تفول، او فاتت البنزين خانه ولازم توصل، يعني شلون تتعامل مع قله البنزين اللي عندك؟
1: والله ستبان، هو يعني بالأصل ماكو أزمات.
0: زين،
1: يعني احنا بالنسبة لي أنا متعامل بالبنزين، يعني أنا البنزين ما يوصل جوا النص ربع راح أفول
0: عافية.
1: يعني مو إلا مثلا تنت يعني شوية، أكو بعض الناس شوية قل البنزين عند ربع راح ترد، يعني شوية ما عندنا احنا مشكلة كشعب، محترماتي يعني للبعض، عندك عن البعض القليل.
0: نعم.
1: ماكو وعي.
0: أي.
1: ماكو وعي ست بان يعني تدرين، أنا ذاك اليوم ذاك ويزا وشتي. صارت الأزمة هاي مال 40 يوم الحرب.
0: بلي.
1: تمام.
0: تمام.
1: راحت استوقت لي بمليون دينار. تمن وشكر وما أعرف شنو هذا وأزمة والله حتى ما جابت.
0: صح.
1: يعني شوية واحد يفكر، ترى ماكو شيء، ترى هاي إشاعات، ترى طابور خامس وغيره وغيره وغيره.
0: حسنت.
1: وهاي سوات السياسيين ناس ما تفكر شيء يصدر من مواقع التواصل الاجتماعي يصدقوه يأخذوا رأس مال.
0: صح.
1: تدرين ست بان، ما أطول عليكم، أكثر شيء يخاف من عند السياسي وبعض رجال الدين شنو؟ إنه أنت تفكرين ممنوع.
0: صح.
1: ممنوع تفكر. أنا أخليك بدوامة حول بعد حول ظلها.
0: نعم.
1: لأن التفكير يزيد الوعي، الوعي يزيد للتحليل، والتحليل حيبين أخطائهم وفسادهم.
0: زين.
1: ولهذا أنت تظل في هذه الدوامة، دوامة الغاز، دوامة الكهرباء، دوامة البنزين، دوامة المدارس، دوامة العيشة، يخلوك بهذا المجال، ما يخلوك تطلع عن هذا الطور حتى تفكر، ويملون ويبنون ما يقولون عليه. هاي النقطة طبعا.
0: تمام.
1: هذا اللي يصير بالعراق.
0: أني ممنونة منك أستاذ عمر، كل التقدير لك وشكرا لطرحك، وتحياتنا للعائلة، والله ينجينا من الأزمات اللي تخلقها أحيانا عقولنا. فكل التقدير لك. شوفوا مرات بين الزوجين بالبيت مثلا بعقل الزوجة تخلق أزمة، هي وزوجها مثلا أزمة عدم الثقة بي مثلا، هي بعقلها تجي تقعد أفكر في فيلم هندي والله تفكر فيلم هندي، يعني شون هو بدل وتعطر وما أعرف شنو، وهذا راح يروح وما وفلان شي، وصير فيلم كبير. ممكن هو لا، ممكن هو يعني طبعا هو عنده شيء بس يعني هو ما عنده شيء بس إيش اسمه. المهم اختلاق الأزمة هو الأزمة، أو تصديق الأزمة هو الأزمة. يعني اليوم أخونا اللي هو عنده نص خزان بنزين، انطي مجال للي صفر، يعني لا تروح اليوم، اليوم لا تروح، ترى يوم يفرق، نهار يفرق. فمو والله ما عندي شيء، متغدي ونايم وما اعرف شنو، صارت العصريه سويت باباح مرتك ها وين رايح، والله ما عندنا شيء، خلينا نفول بنزين، وتروح تلزم سرطه تقتل وقتك بيه، وانت كاتل هذا المقرود اللي يريد يشتغل ابو التاكسي وما عنده بنزين. فيا اخوان اقتلوا الازمه وادوها، لا تخلوها تستشري في عقولكم أولا وثانيا في المجتمع. ناخذ اتصال جديد. ألو ألو.
2: وطن بس العدو وكبان زينك، بفواجعنا وكشخنا وبنزينك، نفط شعبك فلوسك بنزينك، اش فطوهن والشعب لازم ترى
0: بنزينك.
2: صباح الخير.
0: صباح النور.
2: صباح العزيزة.
0: هلا والله، الله يعزك ابو يوسف
2: عبد الحي من الرمادي.
0: تحياتنا لاخونا عبد الحي وحي الرمادي واهل الرمادي.
2: الله محيي اصلك،
0: شلونك اخويا؟
2: خير ونعم الحمد لله، انت شلونكم؟
0: والله بخير وانتم سالمين وحياك الله.
2: مشتاقين صوتك.
0: تشتاق لك الجنه بعد عمر طويل.
2: تقول بالصباح.
0: تسلم لي. استاذ عبد المحيي صح؟
2: عبد الحي.
0: عبد الحي. قل لي اكو ازمه بنزين بالرمادي؟
2: والله يا استاذ يطلع احد المسؤولين يقول ماكو ازمه، نطلع الصبح نلقى المحطات فيها ازمه. وغيانا صحيح بيناتهم،
0: صرت شي شي حامد بين صدين على ساعة انكسر وتحير بي. الدولة تصرح شي والواقع غير شي.
2: العفو العفو، انت سمعت الأبو ذيال وما سمعتها؟
0: شلون؟
2: انت سمعت الأبو ذيال وما سمعتها؟
0: سمعتها ايه، بس هذه عتابة اعتقد.
2: لا العفو العفو العفو العفو، أي عتابة.
0: يعني عتابة والله، وصح لسانك.
2: الله والله متلقي يعني، اسمع ولا مو
0: بعد ايش حافظ انه والله، خلي نعوف البنزين لا احرق روحي. يلا
2: اليوم بس على البنزين، يصير اسمع الغاز ان شاء الله، طلع ابو دي الغاز.
0: عندك معشار على البنزين اليوم؟ مفول
2: شعر على الغاز، مفول شعر على الغاز الطفل.
0: انت اليوم مفول شعر عبد الحي؟
2: لا والله مشتاقين الصوت تسمعنا، وانت مميزه عندنا طبعا.
0: الله يبارك فيك
2: عزيزه وغالي، وان شاء الله من نجاح الى نجاح، من جد الله تعالى.
0: اللهم
2: اعلى واعلى.
0: تسلم بوجودك. عندك صدق عندك صدق عندك شعر على الغاز؟
2: لا والله متلقى اسمع.
0: اي اي مرات الشعراء يعني يستهجنون فد حاله يمر بها المجتمع فيكتبون اشياء ساخره يعني من الواقع. على العموم
2: تحياتي للمتصل القبلي يقول ما يريد الانسان يعني ما يريد المواطن يفكر، اذا فكر راح يطلع غير شغلات فيخلونا بالبنزين وبالغاز وبهالتفاصيل.
0: اي
2: على العموم انا شرفت
0: والله لنا الشرف
2: من القلب.
0: الله يسلم لي قلبك.
2: اسف والله ما اكون بس بداخل المدينه بس من اطلع خارج المدينه.
0: اسمعنا على الابلكيشن يا اخونا الغالي.
2: والله مثل السياق وتركيزي بالشارع.
0: عافية عليك عافية عليك.
2: وعلى الله الله يعزك وش اسمه ويعني بس يفضل مجال اسمعك من الراديو.
0: يلا بانتظارك متى ما سنحت الفرص. شكرا جزيلا. تحيات كبيرة للرمادي واهل الرمادي. شكرا جزيلا لك اخ عبد الحي. ناخذ اتصال اخر. بانجور.
3: صباح الخير.
0: صباح النور.
3: شلون ست؟
0: حياك الله. من وياي؟
3: انا ابو خالد من الحله.
0: حيا الله اهل الحله وحيا الله ابو خالد.
3: الله يسلمك رحم الله. انا طالع والله بالطريق وسمعت موضوعكم حبيت اشارك.
0: الله يبارك فيك. قول لي اكو ازمه بنزين بالحله؟
3: الحله شلع ما فيها بنزين.
0: ها مع انه اكو بنزين خانات.
3: ما عندنا بنزين بالحله. بالحله شو يسوون؟ يجيبون بنزين بالليل تنشر المحطه يقول لك البنزين الساعه بالاربع الفجر نوزع.
0: صار لكم شقد ابو خالد؟ صار لكم شقد؟
3: صار لنا تقريبا اربع ايام. انا اشتغل سائق على الخطوط الخارجيه.
0: نعم.
3: وهسه انا طالع ان شاء الله سليمانيه بالطريق.
0: يا رب
3: الطريق. انا جيت هسه الله يسلمك جيت من الحله لنا ماكو بنزين.
0: الله يعينك. شلون بهالحاله تشتري سوق؟
3: والله اخذ اضطر اخذ شو اسمه تجاري من الشارع.
0: اي
3: شو اسوي له؟
0: زين
3: حبيت انوع على موضوع ثاني.
0: نعم وهو
3: الوزير مصرح يقول اجى صيف وشغل تبريد وصارت ازمه. اني سايق خطوط خارجيه.
0: لا هو مو الوزير، هو السيد وكيل وزير النفط صرح بهذا الموضوع. نعم وكيل الوزير.
3: احب اقول له شغله واحده. انا هسه سيارتي تشيل مثلا 65 لتر. بالطريق الخارجي تصرف كل 100 كيلو تصرف لها 10 لترات.
0: زين.
3: من اجاهم تبريد تصرف 12 لتر كل 100 كيلو. من ما شغل تبريد انزل الجامع راح يصير ضغط. انا على طريق تعرفين طريق الخارجي ضغط وهو عالي. راح يطب هواء للسيارة، راح يصطاد وين بالجامعة الخلفية، هم راح يصير سحب وغط على الماكينة، نفس الشيء، هم راح تصرف لها 12 لتر كل 100 كيلو. يعني هي شغلة مو شغلة تبريد.
0: هي شغلة شنو؟ هي شغلة شنو؟ لا، بالمناسبة يعني التصحيح أعتذر، التصريح كان من المتحدث باسم وزارة النفط. يعني يقول تشغيل أصحاب المركبات للتبريد رفع استهلاك البنزين وأدى إلى الزخم في المحطات.
3: مع العلم احنا من زمان شغل تبريد، يعني من شهر ثالث أنا شغل تبريد ويا لا شيء يتحمل طريق بدون تبريد.
0: أي زين. الله يسلمك إن شاء الله من طريقك ويسهل عليك وإن شاء الله تنحل الأزمة بوجوهكم. أخوتي اللي أنتوا عملكم بالسيارة يعني
3: والله لو متعينين يعني وعشي يسوي شغل بهاي شغلة.
0: أي
3: أنا خريج تربية قسم عربي ودارس لغة عربية وما متعين لسه.
0: الله
3: والله كريم.
0: يلا كل التقدير لك أستاذ. والله يرزقك من وسع. وشكرا جزيلا لمشاركتك ويانا. حياك الله. الأزمة بالرمادي وبغداد وبالحلة بعد وين يا ترى؟ مرحبا.
4: كل المحافظة ستبان.
0: والله
4: اي والله. صباح الخير.
0: صباح النوير.
4: صباح الخير على قناتكم الإيجابية واللي تنطي رونق خاص يعني.
0: شكرا. انتو رونقها. من وياي؟
4: الله يخليك. وياك ابو علي.
0: حي ابو علي. شلونك؟
4: الله يرضى عليك. شلونكم؟
0: الحمد لله وألف هلا بيك أبو علي. قل لي شلون تعيش هذه أزمة البنزين؟ وش قدك بسيارتك بنزين هسه؟
4: والله أنا سيارتي مفولة الحمد لله.
0: اللهم لك الحمد. أي
4: شو سكتت؟
0: لا هيك بس أذكر.
4: شو سكتت تبان؟
0: ما سكتت والله.
4: ماذا اسمع ماكو صوت.
0: اليوم فولتها ولا البارحة؟
4: لا والله انا اول بارحة فولت السيارة. تبان للتوضيح.
0: أي.
4: البصرة والعمارة او ميسان. لان المحافظتين متوفر بهن البنزين. بقية نعم. المحافظات للأسف يعني
0: هسه كم محافظة ما بيها بنزين؟
4: أغلبية محافظات العراق عدا كردستان.
0: كردستان يعني بحث آخر.
4: بالضبط أغلبية المحافظات. واللي طبعا للمعلومة فقط البنزين المحسن اللي هو موجود. أنا دخلت يعني لقيت أزمة بس دخلت على البنزين المحسن فارغ.
0: زين.
4: يعني أنا عندي أصدقاء اليوم الصبح راح أفولوا على البنزين المحسن ومو العادي.
0: أكو سيارات تتأذى يعني إذا بنزين عادي؟
4: هو مو أنا إذا أقول ليش البنزين المحسن متوفر بس البنزين العادي ما متوفر. ودينطون حطات فقط صهريج واحد.
0: تمام.
4: والأهليين سدن يعني أغلبيين سدن جاتهم تعليمات إنه يغلق يعني حتى لو كان عنده بنزين ما
0: لويش ما عرفت لويش
4: ما خاصة.
0: حلو خوش جواب.
4: ما نقدر نذكر إيش أسباب وكذا. هذا يعني أعقب على المستمع اللي أول واحد اتصل أعتقد عمر العزاوي وكذا. هذه السياسة اللي دا يقول بها خلونا نلتهي هذه السياسة مو جديدة. هذه السياسة من أيام صدام حسين.
0: تمام.
4: وأعتقد أنت عشتي هاي الحالة لأنه أنت أعتقد جيل الثمانينات ما أعرف بالضبط.
0: إيك.
4: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: أنا لا تدخلني في الموضوع. أنا هايبرد.
4: لا هي ممتاز يعني ممتاز.
0: نورتني يا غالي. كل التقدير كل التقدير يا عيني يا أبو علي يا ذهب. والله أنا لا أعرف فتحي ولا شفته.

0: اللي دق شنو بالموضوع؟ يعني ذول الناس المرفهين اللي طلعوا خارج العراق اللي يعبون بسياراتهم مي ذهب هم يشاركونا هذا الموضوع على أساس عندهم أزمة، ما أدري باقين على الريحة. ما أدري على فكرة ريحة البنزين المحسن أحبه وأني صغيرة بشم. يلا ناخذ اتصال من ألمانيا. نعيم المالكي. نعيم،
1: إذا اعتردون بنزين ودي لكم.
0: والله شلون تودينا؟
1: أول شيء كل عام وانت بخير.
0: يا صارت بالعكس، المفروض احنا نودي لك، قاموا يودونا
1: كل عام،
0: يودونا تفاح، يودونا طماطة، يودونا بنزين. اي عيني، حياك الله يا ابو رضا العزيز، وانت بالف خير اخويا.
1: وانت استاذ وسام، ربي يحفظكم ان شاء الله جميعا.
0: الله يبارك فيك عيني انت.
1: والله العظيم وروح ابوي طفت الكهرباء عندنا قبل 3 أيام واحنا قاعدين بالبيت.
0: زين
1: طفت الكهرباء بدون ما يقولون لنا. ركضت قبل على الجهاز مال التدفئه طفى.

0: طبيته لانه على المدار خاف ترجع الكهرباء ويحرق لي الجهاز. لبين ما طبيت الكلار استوني طفيت الجهاز اشتعلت الكهرباء، يعني تقريبا 15 ثانيه. المره قال شو طفت الكهرباء؟ قلت له ما ادري، قلت جزء احنا ما دافعين بالامبيريه. قلت ايش عرف؟ قال ابوي مش قاعد ويطفت الكهرباء. والله طفت بدون ما يبلغونا. شو السبب؟ ما حد
1: ايش قد طفت عندكم؟
0: 15 ثانيه.
1: ضشتوا؟ نفسويتكم انقرفت؟
0: مو انا، مو انا المشكله، المشكله جهالي. بابا ما اكو انترنت، ابراهيم نزل من فوق الكوز راح يطيح علي وجهه، بابا طفت الكهرباء.
1: قلت الله اكبر،
0: طفت الكهرباء.
1: ما قمتوا عليهم دعاوي؟
0: ما نعرف شنو السبب، حتى المنطقه طلعوا قالوا قلت لهم شنو؟ قالوا ما نعرف ليش طفت الكهرباء. هم عاده من يشتغلوا يدزوا لنا رساله من كذا وقت كذا وقت راح تطفي الكهرباء، او من كذا وقت راح ينقطع الماي.
1: الله
0: ما يعني بلغونا قبل اسبوع بانه راح نسد الماي عليكم.
1: خما خما
0: لمده مثل 5 ساعات 6 ساعات.
1: خما انجرحت مشاعركم؟ ضشتوا؟ تاذت نفسيتكم؟
0: انا انجرحت، سجلت على مود خاف تجيني فاتوره عليك، قلت بهذا الوقت طفت الكهرباء رجعوا لي الفلوس.
1: اي يلا.
0: بالنسبه احنا عندنا ما عندنا ازمه يعني صراحه، احنا الاسعار تصعد عندنا.
1: زين
0: الاسعار تصعد عندنا اذا يعني هاي فتره مال الحرب مال يعني بين الخليج وبين ايران وامريكا صعد عندنا يعني، والناس اعترضت يعني
1: صح كل يعني الدول تقريبا
0: ناشده الحكومه وكذا، قالوا احنا بعد احنا شغلنا بعيد يعني، احنا تجار نسافر نروح كل مكانات، اذا يعني اللتر مال الديزل يوصل 2 يورو و40 و2 يورو و30 احنا شلون نسافر؟ يعني حتى المواد صعدت عندنا، فالحكومه انطت يعني انه بلغت جماعه البنزين خانه عندكم من الساعه 8 لحد الساعه 12 يعني السعر ثابت، يعني مثل يورو ونقول 80 سنت وراها، اذا ورا 12 الصعدونه بس مره واحده ممنوع يصعد يعني، يظل كلكم تصعدون وتنزلون. واحنا الصبح عاده من يجي اروح افول احط ديزل، انا سيارتي ديزل غاز ما نستخدم بنزين، قليل يستخدمون بنزين اغلبيتهم غاز.
1: طيب
0: لين على مود التوفير.
1: أي.
0: وناس تسافر مسافه يعني تجار ما تجار كرطق بعيده فلهذا يستخدمون الغاز نسبه عاليه يعني عندنا.
1: تمام
0: فاقعد الصبح عادي لا زحام ولا اي شيء، بنزين متوفر عندنا 24 ساعه
1: حلو،
0: والغاز متوفر 24 ساعة عندنا يعني. الصبح حس اليوم لقيته بيورو 85 سنت الغاز ويورو 90 سنت البنزين العادي.
1: طيب
0: المحسن عندنا تقريبا 2 يورو محسن، محسن يعني يعني محسن درجة أولى، فاحنا ما نستخدم بس السيارات الحديثة يستخدمون محسن.
1: وش قد يبقى يعني ترى يبقى هواية بالخزان مال السيارة أعتقد كلش قد يفولون؟
0: أنا تقريبا أنا 70 لتر سيارتي الشيل
1: السيارات الاخرى يعني، لانه
0: حسب التانكي مال السياره. بالنسبه انا سيارتي غاز يعني نشيل 70 لتر تقريبا،
1: نعم
0: يعني يكفيني 800 كيلو تمشين السياره.
1: تمام ابو رضا نورت الدنيا، نورتني يا اخويا الغالي، شكرا جزيلا لاتصالك وتحياتنا للعائله العزيزه. مستمعينا راح نروح بريك 9 وراجعين نكمل، انتظرونا
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها 9 بتوقيت الرشيد FM.
3: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد KGM بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677 KGM العراق. استمتع بكل ثقة.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر، 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين،
4: ست سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على ست فائزين، 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد، وست سيارات BMW X1 موزعة على ست فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج، تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد، واتصل هسه على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
5: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
6: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
7: اي والله بس عفوا، منو انت؟
6: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
8: يوصل أكيد،
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
8: كلش سهلة.
3: أعلن.
8: أعلن. أعلن
3: على الرشيد.
8: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
9: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

أهلا بكم مستمعينا في بعض العناوين السياسية والخدمية المحلية والعربية والعالمية في صحافة محلية صادرة لهذا اليوم الأربعاء 3 حزيران لعام 2026. نبدأها بالصحيفة الرسمية الصباح. عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي تلتحقان بإمرة القائد العام، حصر السلاح يتحول إلى واقع. أيضا ضبط عقارات وأموال ضخمة في قضية وكيل وزارة النفط، سقف زمني لحسم ملفات ضحايا الإرهاب، وملايين الزائرين يستعدون لإحياء عيد الغدير. في الصفحات الداخلية من صحيفة الصباح، آمدي والحلبوسي يؤكدان ضرورة استكمال الكابينة الوزارية، الزيدي يوجه بتقييم المديرين العامين واعتماد المنافسة بين شركات القطاع الخاص، مجلس الوزراء يقر التعاقد مع سوريا لنقل وخزن النفط الخام. عدت موقف الإطار التنسيقي خريطة طريق للاستقرار، واشنطن تشيد بإجراءات حصر السلاح. النفط النيابية استمرار استيراد البنزين لتقليل آثار الأزمة، ومشاركة نيابية في ندوة ناقشت مخاطر الفساد على الاقتصاد. النزاهة تحيل 4 مسؤولين في الكهرباء إلى القضاء. برنامج رقابي نيابي يواكب توجه الحكومة لمكافحة الفساد. وأيضا لجنة من العصائب للارتباط بالقائد العام والحكيم يعلن عن خريطة طريق. تأييد نيابي وسياسي واسع لخطوات حصر السلاح. ننتقل معكم مستمعينا إلى صحيفة المشرق.

على الصفحة الأولى من صحيفة المشرق نطالع وسط السجن المؤبد لامرأة بعد إدانتها بقتل طفلة بظروف غامضة. عصائب أهل الحق تشكل لجنة لحصر السلاح، والإطار يفوض الزيدي حصر السلاح بناء على توجيه المرجعية. 12 أو 13 مليون قطعة سلاح ما تزال خارج سيطرة الدولة. واشنطن تصف بيان الإطار حول حصر السلاح بالنقلة النوعية، تحذير من خطورة الاقتراض لتأمين الرواتب يفاقم مديونية العراق. بعد 5 أشهر من تأخر صرف المستحقات، إضراب الأطباء يشل عمل المستشفيات. باراك، العراق وسوريا تظل محور أي استقرار دائم في الشرق الأوسط. وفي كهرباء ديالى، النزاهة تطيح بأربعة مسؤولين اختلسوا 1.7 مليار دينار. خبير اقتصادي: الاستثمار الحالي لا يعالج أزمة السكن. ونائب يقول: مراجعة العقود الحكومية اختبار حقيقي لمكافحة الفساد. خلال شهر ضبط أكثر من 198 كيلوغرام من المخدرات. وتطورات جديدة في ملف وكيل وزارة النفط: التحقيقات تتوسع وتشمل 10 ملفات فساد جديدة. في الصفحات الداخلية من المشرق، في صفحة تقارير وأخبار: مدير عام الدفاع المدني يشرف ميدانياً على تنفيذ خطة تأمين وصول حجاج بيت الله الحرام في كربلاء المقدسة. مدير عام شركة الاستكشافات النفطية يزور شعبة النقل الجوي. وأيضا المديرية العامة للماء تحث الخطى لإنجاز مشروع ماء حصيبة الشرقية في محافظة الأنبار. محافظة بغداد تشارك في الاجتماع الأول الخاص باللجنة المركزية للزيارات المليونية. معالجات فنية متخصصة لتعزيز استقرار الطاقة تنفذها ملاكات قطاع الكهرباء أو قطاع كهرباء الغزالية لتأهيل مكونات الشبكة الكهربائية. هواء ملوث ومياه مسممة خطر بيئي يهدد حياة العراقيين. والنقل تنظم محاضرة حول تحسين فعالية النقل البحري. وإلى الأنبار، محافظ الأنبار من القائم والرمانة، الوضع المائي تحت السيطرة. في جولة ميدانية صباحية مفاجئة، وزير النقل يتفقد الشركة العامة لسكك حديد العراق للاطلاع على سير العمل. وأخيراً، البرلمان يراجع غرامات المرور ويستبعد إلغاء المخالفات السابقة. انتهت جولتنا الصباحية في صحافتنا الصادرة لهذا اليوم في عالم عراقي.

0770001145 واتساب الأحباب في بنجور. صباح الخير على كل الأخوة والأخوات اللي راسلونا من الصباح الباكر. ونبدي من أبو دلة. صباح الهنا والسرور والورد المنثور، الأحلى برنامج وأحلى إذاعة وأجمل تردد. صباح الخير أختي العزيزة ستبان، تحية للأستاذ المخرج وجميع مستمعي بانجور، أخوكم أحمد أبو دلة. وهديت اليوم قصيدة للجبل عريان سيد خلف رحمه الله، أتمنى أن تنال إعجابكم. شكرا جزيلا، وطبعا يعني هو

أولا ذوقك، وثانيا هذا الجبل شنو اللي ما يعني مو يثير الإعجاب بشعره. فألف تحية إلك ولجمهور عريان السيد خلف. حجي سعد الغالي، هلا والله، صباح الخير ستفان الغالية، وكل عام وحضرتك بخير ويا رب طول العمر. طبعا حبيت أقدم له تهنئة بالشي اللي أجيده ولو متأخرة، بس مو ذنبي، أنت اللي كنتي غايبة وإن شاء الله تنال إعجابك. أنا ممنونة منك حجي سعد، كلك ذوق وراعي مواجيب. بس أنا عيد ميلادي كان قبل، يعني أنا مداومة بعيد ميلادي ومداومة بالعيد، سو أنت وين؟ ها؟ على العموم متفضل دائما. شكرا جزيلا حجي سعد الجميل، والله يبارك بيك. نسمع اللي بعثه. ها عيني زين، على راحتك من يجهز. يلا اسمعوا فن حجي سعد.

0: أني أصفق الفنك أولاً، ويا مسعد حظي وبختي بيكم. الأخ العزيز الفنان الراقي سعد متفرد، أسأل الله أن يحفظك، يجازيك عني خيراً إن شاء الله، ويطول بعمرك، وأحتفل بأعيادك وأفراحك أنت والعائلة الكريمة. شكراً حجي سعد. حسين عبد، صباح الخير ستفان، أحزرج حزورة. إذا أخذتي إجازة أسبوع، إش كم مستمع راح يسأل عليك؟ بصراحة أني أول واحد أسأل. والله يا حسين أنت ذهب، وكل مستمعية ذهب، ألماز، أحجار كريمة. من هم ذولا أحجار الكريمة؟ برج الجدي اللي يسمعوني ما يشاركون، بس يهم زبرجود وياقوت وكذا. فكل الحب لكم، وسواء سألوا عني ما سألوا، أنا يعرف أنه يحبوني. لكم سالمين إلي يا رب. علاء أبو آدم بعث لنا فويس، نسمع.
1: صباح الخير ستفان،
0: يا هلا،
1: على كل كادر إذاعة الرشيد المحترم، وصباح الخير لكل المستمعين من داخل بغداد وخارج بغداد. أخوكم علاء أبو آدم.
0: ألف تحية إلك يا أبو آدم الذهب.
2: أقسم بالله صار يومين مي خوش. تحياتي لكم عباس الحمداني.
0: الله يخليك، نورت يا عيني. والله أنا ما أجي حتى حافظ على البنزين العين.
3: والله
0: خوش، بس ما يخالف، أحبكم شو أسوي. زميلنا الجميل الإعلامي محمد الحلفي، نسمع مشاركته فويس.
4: العافية ستبان العزيزة، صباح الخير على الأستاذ أسامة، على جميع المستمعين، على جميع كادر إذاعة الرشيد. بصراحة أنت يعني جبتيها على الكلمة الحلوة، فأني سبحان

0: سبحان الله، يعني ضام لك فد كلمة حلوة. البارحة كنت بأحد الإذاعات موجودة عندنا هنا ببغداد كضيف.
1: نعم.
0: بصراحة قلت لهم أنا يومي ما يكمل إلا أسمع برنامج موسى.
1: يا عيوني.
0: قلت لهم يعطيني طاقة إيجابية خلال أيام الدوام، واليوم اللي ما يطلع بيه البرنامج أكو فد نقص عندي.
1: يا عيني.
0: وهذا يعني هذه حقيقة مو مجاملة صراحة. الله يحفظك ويحفظ جميع الكادر وتبقون هيك متألقين. تحياتي الإعلامي محمد الحجي.
1: أنعم وأكرم، ألف تحية لحضرتك. شكرا شكرا لأنك مستمتع معانا، وشكرا لأنه ذكرتنا بخير، وتحية لشخصك الكريم. وهذا وسام شرف. اليوم أكو شخصيات يعني فالطبقة من الناس مو بسهولة تستهويهم، يعني مو بسهولة أنه تقنعهم، تقنع أنه يستمر يسمع بس ما يشوف، أو أنه يستمر يسمع. مثلا احنا بدنا نحكي بموضوع خدمي، فهو لا يريد اغاني، تجبره انه يترك التليفون في زمن انه صار التليفون اقرب لك من اقرب واحد. فهذه مو سهله اولا، وثانيا دلت على شيء، دلت على انه شقد اكو ناس مثقفين وشقد اكو ناس طيبين، والضحكة الحلوة والكلمة الحلوة تستهويهم، وانت منهم يا زميلنا الجميل. أسأل الله أن يسعدك ويبارك بيك ويجعل أيامك يوم أحلى من يوم على التوالي. شكرا أستاذ محمد الحلفي. إلى أبو مهيب. أبو مهيب، صباح الخير والسعادة على أحلى إذاعة ستبان، يا ريت عبر منصتكم فتكلم للدولة على أزمة البنزين. هاي بنزين خانة الزعفرانية واقفين بالسرة، إجا المرور دق غرامات، ما بقى سيارة مسجل رقمها. ها يقول عيب والله، إحنا هيك يصير بينا صدق؟ يعني ليش؟ سرع. يوقفون سايد ثاني لو ثالث، يعني سدوا الطريق. أبو مهيب عيني، إذا واقفين بسرع البنزين بس ما إلى حق رجل المرور يغرمك أو يتقرب من الموضوع. أما إذا ساد الشارع حتى تعبر سايد ثاني وسايد ثالث، يعني هاي منو ما يعرف لها؟ المفروض أنت تكون حذر، وإخواني السواق يكونون حذرين، صح ولا لا؟ فالواضح أنه ساي الثاني واقفين. يقول والله ست سرا وين بنزين وغاز. أي هم

0: أولاً أبو السعود الغالي، صباح السعد عليك وعلى بيتك، منور العالم كله، والله يبارك بيك، وإن شاء الله في كل سنة أحبابي بعتهم بخير وإنت أولهم. ثانياً برج الجدي ناس طيبين قوي. برج القوس بالمناسبة من أعز أصدقائي، يعني أصدقاء الهوائيين الأبراج النارية، فالجوزاء قوس أسد حمل هذول جماعتي يعني، فألف تحية لكم وأنتم الألماس. وسام البحر، صباح الورد ستبان الجميلة والمخرج الراقي، ربي يسعد صباحكم بالخير والبركة وراحة البال. شكرا يا وسام الغالي، حبيبة قلبي سحورة سحر الخفاجي، صباح الخير حبيبتي، لعل المانع خير، خير إن شاء الله يا قلبي، يعني إن شاء الله ما بقى شيء وأستمر وياكم إن شاء الله حبيبتي. محمد من العمارة، شكرا يا أخي الغالي على البطاقة الصباحية، صدام الزبي شكرا للبطاقة الصباحية الرائعة. وسيدو أبو آدم، صباح الخير والعافية ستبان، وين هالغيبة طولتي، هلا برجع الصوت الصبح وفيروز العراق، يا عيوني أنت هسه برجعة البرنامج تروح الأزمة مع البنزين، يا عيوني والله، عساكم سالمين بس إلي وإن شاء الله ماكو أزمات في وجوهكم، يا وجوه الخير أنتو والله ما تستاهلون، بس الخير والسعادة، وأسأل الله أن يفرجها على أخوتي العراقيين وأهنه. وما توقف أزمة، يعني ما يوقفون بأزمة، أي أزمة كانت إن شاء الله. أبو قتيبة بعث لنا فويس، بس بعد هذه بعد البريك أوكي رح نكمل مسجاتكم، لذلك خليكم على السمع
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت FM.
2: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع، تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار، وين ما تكون في بغداد موجودين يمك، الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد، واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
3: مع مصرف الخليج التجاري حسابات تناسب احتياجاتك المالية، سواء كنت فردا أو تاجرا، إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
2: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي، أكيد KGM، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677 KGM العراق. استمتع بكل ثقة.
4: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
5: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
6: اي والله بس عفوا، منو انت؟
5: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي اول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: أهلا بكم مستمعينا بآخر نص ساعة من بانجور ونرجع إلى المسيجات والمشاركات معانا. وصلنا إلى الأخ أبو قتيبة اللي بعث لنا فويزين نسمعهم.
1: صباح الخير، صباح الضيم، صباح القهر
0: يا ستار،
1: صباح حرق الأعصاب
0: يا عيني،
1: صباح الازدحام مال بنزين. يعني شلون بالله كهرباء غسلنا دينا من عدها، غاز كذلك، نوب البنزين، يعني شلون بالله شلون الشعب. عمي الحكومة إذا ما تريدونا دبونا سم بالمي وموتونا، وخصوا من هذا الشعب. إذا احنا مستقلين عليكم بالقرآن ما صير هذا الحكي، بالقرآن أريد يطلع، أريد مسؤول يطلع، أريد مسؤول يطلع يحكي. أريده 23 سنة صار تلعبون على الشعب. عمي مو هيجي أنا، الله أكبر الله أكبر. يعني إذا عمي ما تقدروا لها الحكومة، استوردونا حكومة من الخارج، بلك الله قلبهم شوي ينكسر على العراقيين.
0: هلو شون
1: ما يهمنا
0: سلموك إياها بعد هم.
1: إحنا أهم شيء مارسنا الديمقراطية
0: والله
1: وعشناها. شنو يعني بنزين ماكو، غاز ماكو، كهرباء ماكو، تبريد ماكو، مي حار ماكو، شنو يعني؟ اهم شيء المسؤول مرتاح وعايش ببيوت وقصور وفلل وياكل ارقى الاكل وراكب ارقى السيارات وساكن على تبريد وعنده كهرباء وده يسافر. ما يهم الشعب، اهم شيء عندنا ممارسه الديمقراطيه.
0: هم صاروا مسؤولين حتى نفسهم، حتى هاي تجي جوقه جوقه كل 4 سنين تجي جوقة تغتني تطلع، تجي وراها الجوقة اللخ تغتني تطلع، وهكذا وهكذا.

0: بعدين ابو قتيبة تموت شوي تكه وما اعرف شنو، ارجع شوي تكه واستانس وتريق وصلي على النبي هسه المود كله يتغير، ورا استكان شاي والامور الطيب. الله يهون على العراقيين يا رب. عبد الكريم الحلي، صباح الورد ستبان، ربحت معكم يوم السبت في تغطية العيد من معجنات الديوان بغداد جديدة، رفضوا تسليم الجائزة، يقولون ماكو اتفاق مع إذاعة الرشيد، للعلم رجاء. شون ماكو اتفاق؟ ودزت لهم عبورة، تحياتي إلها. تواصل ويا ست عبير في درس شاغر، وبعدين إذا عبرت عليها المدة أعتقد يسقط الحق. يعني أنت دا تحكي على قبل 4 أيام عبد الكريم، فما أعرف شنو التفاصيل المتبقية. خابر ساعة واحدة على عبير، وأكيد رح يكون عندها الخبر، لأنه هي حلقة الوصل مشكورة طبعا بين الجهة الراعية وبين الإذاعة. الباشا عمر، صباح الخير ستبان، عوفينا من قوانين المرور هسه، حكينا انت وين مختفية صار يومين قاطعة بينا والله. بنزين خانة الحرية، كرادة، سرعة 12 سيارة فقط، والله 12 سيارة بس بالكرادة. ما أدري، أما أني فشغيلات أكملهن إن شاء الله، وهالأسبوع ينتهي كأس العالم بإذن الله. يعني إن شاء الله تنتهي هالأسبوع إن شاء الله. يا رب يا رب تنتهي. عمر سعود يقول الله رتبها شباب، خوش لقى سرة يعني ودا يفول بنزين. يا عيني، يا معقولة هيجي سووا بينا، خلوا الشعب هسه بس يحكي بالبنزين. يوسف من سيدني، مساء الورد عمي، لا تظلوا انتوا تبطرون، شوفوا اسعار الغاز باكبر قارة، كل شي تريدوه بلوا شي دينار ما تدفعون ضرائب. أقول لك لا تحكيني يوسف، خليني ساكتة. ليش هم عيني على شنو نتبطر؟ هم شو مقدمين حتى نتبطر عليهم؟ أشو كل شيء إحنا ده نشتري ويأخذون منه فلوسنا وينطون إلهم بجيوبهم، فإحنا ما هم اللي نتبطرين علينا والله. غير شعب هاي، لو عدهم الشعب المصري هسه شالعهم شلع، لو عدهم شعوب أخرى أوروبية وهاي كان هسه معلقيهم. خلي يحمدون الله ويشكروا على هيك شعب يقبل الكفخات وحامد الله وشاكره. وين يلقوا يجي في كل دورة انتخابية وينتخبهم بعد، وين يلقون هيك شعب لطيف ويعني يثق طيب إلى هذا الحد؟ فأنت اللي تبطرت على العراق وطلعت منه يا يوسف، ارجع تعال تعال تعال، ارجع هنا والزم سرة وشوف الوضعية وراها نتفق حد. خل ناخذ فليساتك وعود ابني نفسك من جديد. يقول لتر البنزين عندكم نص دولار وزعلانين؟ اي لانه احنا مدخولنا فشلون احنا هسه لون ذبهن على الكهرباء، لون ذبهن على البنزين، لون ذبهن على المي، لون ذبهن على العيشه والادويه والاطباء ويعني شعدد لك يا عيني. أجمل شيء ما هو اللي إيده في المية مش زي اللي إيده في النار. أبو مصطفى، صباح الورد كل صباح الورد ستبان الجميلة، صباح الورد الجوري للمخرج الراقي والمستمعين الغوالي. حكمة: سألوني من تحب فأجبت أحب الذي يبقى جميلا كما عرفته أول مرة، لا تغيره الأيام ولا حديث الناس. أي أبو علي بالعافية السيارة مفولها، يقول راحة نفسية صارت فول. يا عيني. عبد الله أبو أيهم: يسعد صباحك الغالية ستبان، يا محلى الصبح البغدادي من يبدي بوجهك البشوش وصوتك الواعي، حضورك الأنيق وطرحك الراقي يضيف للبرنامج نكهة خاصة. أتمنى لك يوم مليان أخبار طيبة وتوفيق. أخوكم عبد الله أبو أيهم. وهواي أخذتي عطلة، لا تعيديها بعد،
1: بس شوية عيدها بعد.
0: سليمة الجعفري الغالي قالت لزوجها غاضبة: لو أنك تعلم ما الفارق بيني وبين أمك. فتبسم ضاحكا من قولها وقال لها مغازلا: أمي أنجبتني للحياة، أما أمك فقد أنجبت الحياة لي. بكلمات طيبة أنها حرب أشد شراسة وأطول عمرا من حرب البسوس. طبعا أيدي تعلموا لعد منه، والله فتحتي المره وتشلبتوا بزياكه، ها ايش قلتي؟ لا انت هيجي، والله خلق عند الرجال العراقي يسولف ويحكي وينقنق صاير. هاي من ازمه البنزين، الى وين يذب قهر البنزين لعد. صباح الخير يا طيبين ست الكل بان الموسوي والاستاذ وسام ماجد وكل مستمعي اذاعه الرشيد اف ام، وبعث لنا فويس بعد.
2: صباح الخير على ست بان، صباح الخير على المخرج أستاذ سامودي، صباح الخير على المستمعين كلهم إذا ترشيد برنامج بانجور. ست بان، الأزمة أنا سمعت إنه أزمة البنزين سببها إغراب المحطات الأهلية عن توزيع البنزين بعد الساعة واحدة، يعني لحد الساعة واحدة ويسدون المحطات، لأنه كانوا ينطوهم نسبة من البنزين نسبة التبخير، البنزين اللي يتبخر من المحطة ومن الخزانات ينطوهم 1000 لتر، الدولة كانت تنطيهم، هسه لغوا التعويض. أعتقد هو هذا السبب، ولو ما كلهم الصباح مفتحين. أنا هسه بطريقي جيت محطة بيتنا وفارغة بها 4 سيارات،
0: تمام،
2: فولت وجيت. أوكي. بس من أروح ساعة ب 12 بالوحدة الجيام عزلة يومية، يعني الصباح تفتح ورا الوحدة تعزل. سألت قالوا هو هذا السبب.
0: تمام،
2: تحياتي إليك، تحياتي لكل.
0: الله محييك يا أبو سيف الغالي، شكرا جزيلا. علي محمد: صباح النور والعسل من بابل، هلا والله. مروان أبو جوان: صباح الخير.
3: صباح الخير ستبان، هذا شاعر رحيم المالكي رحمة الله عليه.
0: رحمة الله عليه.
3: حكومتنا الرشيدة ليش هالتأجيل؟ مو مطرت علينا من السماء سجيل، بل وإحنا ابتلينا قابل أهل الفيل، مو هذا برها خلوه يرد فيله. حكومتنا الرشيدة ليش هذا البوك؟ ترى لهذا الشعب قط ما تضيع حقوق، باشر بانتفاضة شك كثير حلوق، عرفنا الباقنا ونعرف اليوم إليه. فأزمات عادي، أزمة الطماطة وأزمة الكهرباء وأزمة المي وأزمة النفط وأزمة البنزين وأزمة الغاز، باشر عقب يشد الكهرباء شوي الصيف يشتد علينا يصير شداون عندنا وتطفى، طبيعي متعلمين.
0: صح، تحياتي لك ورحم الله الشاعر الكبير رحيم المالكي. زياد، أستاذ زياد الجميل يقول: صباح الخير والعافية ستبان الفاضلة. أي شخص يواجه حالة سلبية بموضوع الوقود أكو رقم شكاوي لهيئة التفتيش مثبت في كل المحطات، ممكن أخذ الرقم والاتصال عليهم وهم ما يقصرون أخوتنا في التفتيش. أما بخصوص الأزمة، مستوعبات الخام بعد ما تكفي بسبب إيقاف التصدير، لذلك صارت أزمة، وإن شاء الله الأزمة خلال اليوم أو باشر راح تنتهي لأن الحوضيات بالطريق البغداد. تحياتي لكم وأسعد الله صباحكم. 401 الخط الساخن لهيئة التفتيش في شركة توزيع المنتجات النفطية. 401 الخط الساخن لهيئة التفتيش في شركة توزيع المنتجات النفطية. 401. شكرا أستاذ زياد على ثقافتك في ما يخص هذا الموضوع، وكل التقدير لك، وإن شاء الله محلول الأزمة. علاء عادل، مرحبا ستبان، تحياتي لحضرتك وللمخرج. الوزير وزير الكهرباء الأسبق يقول أزمة الكهرباء بالصيف سببها تشغيل السخان والراحة، وزارة النفط تقول السبب تشغيل تبريد السيارة. الحل يصير تفويل السيارات على الرقم زوجي وفردي مؤقتا. يعني ما أعتقد هذا ينفع، ما أعتقد زوجي وفردي، يعني ما أشوفها. على العموم تحياتي إلك يا عيوني، وتصريحاتهم ضحج. أبو موسى صباح الخير.
4: عفوا يا ستبان، صباح الورد، احلى بنة طيبه، مشتاقين لك. احلى ستبان، صباح الخير على المخرج، صباح الخير على كل المستمعين حاليا اللي يسمعونه. ستبان، نهني الامه الاسلاميه بعيد الغدير، بعيد الولايه لابو الحسن علي، ما عندنا غيره. احنا نوالي ابو الحسن لان ما عندنا غيره ستبان، ونواليه بحياتنا وبروحنا. ان شاء الله نروح وندعي لك، وندعي لكل المستمعين بالعافيه والصحه والستر. والله ابو الحسن ماكو احسن منه. الف تحيه لك.
0: هنيئا لك، هنيئا.
4: تحياتي الحج علي، انا اطلب منه اغنيه لابو موسى من حقي، يعني شيء اكيد مشهور ومعروف وضحكته مميزه. حج علي عيني غنيني، مو بس الستبان،
0: حجي سعد، حجي سعد مو حج علي. تحياتي لك يا عيني، ومتباركين إن شاء الله بعيد الولاية. إن شاء الله باكر راح نتكلم. وهنيئا لزوار أبا الحسنين، سلام الله عليه، ومباركين جميعا. سحر حبيبتي الغالية، الله يسهل كل أمورك، وإن شاء الله أمورك كلها طيبة. أنا من الحجر الكريم اسمه العراق، هل تحبيني أم لا؟ يعني شنو أحبك أو لا؟ يعني هل عندك شك أنك أحلى وأغلى امرأة، امرأة في الدنيا؟ حبيبتي وأختي الغالية وعلى العين وعلى الرأس من فوق، أنت وكل أخواتي المستمعات العراقيات. دكتور مروان، صباح الخير والعافية ستبان، وعلى الأستاذ وسام والمستمعين. الحمد لله هسه فولت. يقول هاي صورة الجيتش مال بنزين، والفصعون مشتاق لكم، لازم يحط خشمة في بنجور ويسلم عليكم. يا حبيبي يا فصعون، تحياتي إلك وإله، وبالعافية على السيارة. أزاد أبو جعفر، صبحك الله بالخير والعافية يا عيني. المهندس أحمد ستبان، بمحطة الكرادة بالقرب من ساحة الحرية، السرة لجسر الطابقين، وين الأخي يقول السيارات؟ والله ما أدري، يعني هسه هم دي يقعدون على راحتهم ودي يرحون، كل ما يتقرب الوقت يتأخر الوقت عفوا تكثر السيارات. وما أعرف يعني شنو هالجرأة عندكم والثقة ترحون توقفون سرعة هسه؟ ما أدري. الله يسهل عليكم يا رب. سيد علي من السويد، صباح الورد عليك يا عيني وشكرا جزيلا. مصطفى القيصر، حياك الله يا عيوني، وإن شاء الله تنحل. يا يوسف من سيدني، رياح الغالي، صبحك الله بالخير والهنا، ومشتاقين للطلة الحلوة أبو علي. وحيد الدليمي، ألف تحية إلك يا عيوني. ومهندس أحمد، أعتقد سعر الأمبير مجلس المحافظة يعلن سعر، وأبو المولدة يأخذ غير سعر، وتعالوا اشتكوا في حال عدم استيفاء الأجور حسب ما قرر أو قرر المجلس. يعني ليش يخلون المواطن بالوجه هيك؟ والله ما أدري، يعني انتو حسموها من يمكم، انتو ابو المولد يا وزارة الكهرباء، شنو روح وتعال قل لي. هذا مثل اللي يدز ابنه يقول له بابا يضربوني بالطريق، يقول له انت تروح اشتري لي، واذا ضربوك تعال قل لي. هو احنا ابو المولد لعبينا لعب. زين، تحياتي لاخويا عزيز القصاب، قضينا عمرنا ازمات، شو وقت تهتز الشوارب، صبحكم الله بالخير والعافيه. والله عمي يا شوارب تخليها سكته، ومن ذاك الوقت ما بيهم خير. باشا عمر تحياتي إلك، حاسه بيكم والله. يلا المهم اني موجوده بحياتكم. حبايبي باكر راح نلتقي، اللي ما يجي مش حد. احبكم جدا بان الموسوي، ويحبكم جدا وسام ماجد، هنا دائما راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد.
2: الصيف اقترب وهاتف من خططك، بدال ما تفكر وين تسوي ويمن وأبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك أي.
3: صارت كلش هواية بس خالكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنصاط وما بها أي تعقيد. زداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة.
4: يا معود اسمح لي هيك احكي وياك.
5: اي والله بس عفوا منو انت؟
4: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك الخاصه، ويا اول شاشه مضيه امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي اس 26 الترا، وخلي شاشتك اللي بصفك.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
6: يوم طويل قاموا بيه معاملات وبي ناس ما تعرف السوق.
7: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
6: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
8: ساعدوني
6: تبدي البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
9: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان، برنامج على الطريق، أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
10: أنت الكبير
11: يا بعد روحي
10: وهنيان بيك،
11: الله يحفظك.
10: نتمشي ويانا
12: الرشيد FM

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام. منصة نوفا اكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا اكس او اب ستور او جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا اكس، خيارك الامثل.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالـ AI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

موجز الأنباء من الرشيدة فم. أهلا بكم. رئيس الجمهورية يرحب بمبادرة الأمين العام لكتائب الإمام علي عليه السلام بشأن حصر السلاح بيد الدولة. الزيدي يوجه بإعادة تقييم المديرين العامين والفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء. الخارجية انتخاب العراق نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة 81. الولايات المتحدة تثمن خطوة الفصائل العراقية التي قررت تسليم سلاحها إلى الدولة. رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير الاتصالات يبحثان القضايا والملفات القانونية التي تخص قطاع الاتصالات. كتائب الإمام علي عليه السلام تقرر فك الارتباط بالحج الشعبي والمباشرة بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة. مع جمود المفاوضات ضربات إيرانية أمريكية تختبر وقف إطلاق النار. البحرين اعتراض وتدمير 3 صواريخ ومسيرات إيرانية. تعليق الرحلات الجوية في مطار الكويت بعد استهدافه. طقس العراق رياح معتدلة وتباين بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا، منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: السيارات صارت كلش هوايه، بس خليك ويا الكوري الاصلي اكيد KGM، بعروض كلش مغريه بالنقد والاقساط وما بها اي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافه كراده خارج مقابل نادي الهنديه، او الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشيه الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. KGM العراق، استمتع بكل ثقة.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصيبة جارة يبقى على سوالفوي وين مقبله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أني نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
8: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي ام، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي ام العراق، استمتع بكل ثقة.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم وياكم.

0: يما يما جيت حلو.
1: الصوت اللي تحبه،
2: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب،
2: صار أقرب.
1: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

نشرة إخبارية من رشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. رئيس الجمهورية يرحب بمبادرة الأمين العام لكتائب الإمام علي عليه السلام بشأن حصر السلاح بيد الدولة. الزيدي يوجه بإعادة تقييم المديرين العامين والفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء. لجنة الطاقة: أزمة البنزين مرتبطة بتطورات المنطقة واستيراد شحنات إضافية لضمان الاستقرار. قال رئيس الجمهورية نزار آميدي في بيان: نرحب بالمبادرة التي أعلنها الأمين العام لكتائب الإمام علي عليه السلام دعما لمسار حصر السلاح بيد الدولة، ونعدها خطوة مسؤولة تنسجم مع أحكام الدستور والقوانين النافذة في تعزيز سلطة الدولة وترسيخ سيادتها، مؤكدا أن كل مبادرة وطنية تسهم في ترسيخ مبدأ حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون تمثل دعما لمسار بناء الدولة وترسيخ ثقة المواطنين بمؤسساتها. في سياق متصل، أعلن المبعوث الأمريكي توم باراك تثمين الولايات المتحدة لخطوة الفصائل العراقية التي قررت تسليم سلاحها إلى الدولة، وقال في تدوينات على منصة إكس: نتقدم بأحر التهاني إلى رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي على هذه الخطوة الهامة التي تمثل حجر الأساس لحكم ذاتي عراقي متجدد قائم على السيادة المستعادة والاستقرار الدائم ووعد النهضة الوطنية. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن الزيدي ترأس الجلسة الاعتيادية الرابعة لمجلس الوزراء، حيث جرت فيها مناقشة مجمل الأوضاع في البلاد والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها. ووجه رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع بإعادة تقييم المديرين العامين في جميع مؤسسات الدولة استنادا لمعايير الكفاءة والمهنية والنزاهة وبما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي وتعزيز جودة الأداء المؤسسي. قال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية جهاد العبادي أن أسباب أزمة البنزين الحالية ترتبط بشكل مباشر بالأوضاع التي تشهدها المنطقة والحرب الدائرة فيها، مبينا أن الخزانات امتلأت وأن الطاقات الإنتاجية تجاوزت الحدود المتاحة في بعض الجوانب المتعلقة بالخزن والتجهيز. وأضاف أن الجهات المعنية تحاول قدر الإمكان تقليل الضرر على المواطنين وضمان استمرار توفر الوقود في المحطات من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات والمعالجات السريعة. أخيرا، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت تعليق الرحلات الجوية وتحويلها إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر. وذكرت الهيئة أن الهجوم الإيراني تسبب في أضرار جسيمة لعدد من مرافق مطار الكويت دون تسجيل إصابات، وأضافت جرى تفعيل خطة الطوارئ في المطار بعد استهداف مبنى بطائرات مسيرة وصواريخ إيرانية. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. رئيس الجمهورية يرحب بمبادرة الأمين العام لكتائب الإمام علي عليه السلام بشأن حصر السلاح بيد الدولة. الزيدي يوجه بإعادة تقييم المديرين العامين والفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء. لجنة الطاقة: أزمة البنزين مرتبطة بتطورات المنطقة واستيراد شحنات إضافية لضمان الاستقرار. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125 ألف دينار، الرابع والخامس العلمي 150 ألف دينار، السادس العلمي 250 ألف دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0773-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: قالوا لي عنك كملت قصة حياتك بعدي، وقالوا لي حيل تشابهن حلمك وخدك وردي، بتشوني وان اللي كنت ما أقبل أتمشى بمطر ويصير مي بخدي.
1: لا ترجع ولا تعتذر وخليني عايش وحدي،

0: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
1: تلذذ البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان، برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي يتأخر
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي وياني.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. رئيس مجلس القضاء والجمهورية يبحثان الملفات القانونية التي سيتم مناقشتها باجتماع رئاسات المزمع عقده قريبا. الزيدي يوجه بإعادة تقييم المديرين العامين والفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء. رئيس مجلس القضاء الأعلى حريصون على تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات وضمان مصالح المواطنين. توم باراك الولايات المتحدة تثمن خطوة الفصائل العراقية التي قررت تسليم سلاحها إلى الدولة. لجنة الطاقة أزمة البنزين مرتبطة بتطورات المنطقة واستيراد شحنات إضافية لضمان الاستقرار. التقاعد اليوم صرف مكافأة نهاية الخدمة إلى المتقاعدين المستحقين من المدنيين والعسكريين. الداخلية تعلن بدء الخطة الأمنية الخاصة بعيد الغدير. إعلام أمريكي ترامب يطالب طهران بتقديم تنازلات نووية محددة كتابيا. تعليق رحلات الجوية في مطار الكويت بعد استهدافه. طقس العراق رياح معتدلة وتباين بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: أغاني وأكثر الرشيد FM.

ممكن تحكي لكم الله يسهل عليكم الموضوع ويجمع وصف ماكو شيء دو كل أزمة رمية فأزمة بنزين والوليدية صب الشر مو طبيعي وما أعرف ما أعرف مهم فمن أعرفكم إن شاء الله يعني أنه هذا الوقت سلام لأنه ترى كل طويل على كل المحطات فبالتالي رفع إحنا متابعين بالموضوع إذن يلا خلونا نبدأ بحلقة برنامجنا هذا الشهر أكيد راح أكون وياكم مع بيبياتي وطبعا يرافقني إخراج عمار كامل.

يلا خلونا نبلش بحلقة اليوم. وسؤال حلقتنا أو موضوع حلقتنا اليوم هو لابد ما أكو بالعائلة لازم أكو فد شخص هو ده. هسه نجيبها من باب يعني ناخذها على محمل انه هو يعني يسوي اجواء بالبيت حتى لو كانت مشاكسات بسيطه وهيك شيء. فتشوفوا دائما هذا الاخ او الاخت او ابن العم او ابن العمه او الخال والخاله، فتحبون من يكون موجود لانه اكو جو يصير بالبيت وهيك شيء وهاي اشياء حتى لو كانت عباره عن مشاكل. هسه مشاكل كلش كبيره لان انا اوفريه. المهم اليوم لو كانت اكو انتخابات بعائلتك، شوفوا خلينا نقول داخل دائرة العائله مالتك وناخذ شويه شويه نروح لاقربائك اللي هم الخوال والعمام وغيرها، ما يخاف شويه نروح. فلو كان اكو انتخابات لحصول على منصب وزير المشاكل، وزير افتعال المشاكل، وزير الخباثه، وزير كذا، يعني كيفكم انتم تختاروا لها جمله، فالمن راح تختارون من عائلتكم ممكن انه هو راح يكون الرجل المناسب في المكان المناسب. لو كانت اكو انتخابات بالعائله، خلينا نقول جرت انتخابات، فمنو برايكم انتم من عائلتكم من اصدقائكم من كذا لا مو اصدقائكم سوري العائله قلت العائله نبتعد عن الاصدقاء اوكي العائله، المن تختارون ممكن يكون هو صاحب

0: منصب وزير المشاكل. أرقامنا 07802114، والله ما أدري هو هاي مشكلتنا هسه فتحناك. 07802114115 07802116117. آسيا سيل 07720114115. أختي تقولي جاوبي أنتي افتعال المشاكل. لا فطيرة هاي هيك كلشي ماكو. من يفتعل عندنا المشاكل؟ أخوي الأصغر مني هسه تموت على طبعا دم شو سموها ثلج تتعبير. ليش ما تفتحين لايف؟ هسه راح أفتح بصفحتي. يلا ماشي ما عجبتهم يابا شنو هاي؟ أحاخذ نعتكم جمهوركم أنا دعاة الرشيد. هسه راح أفتح بالصفحة. يلا هسه شنو عندنا؟ قلت الأرقام، قلت الموضوع الحلقة، وناخذ أول اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو مساء الورد.
1: شلونك يا تعبير؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
1: الحمد لله.
0: شنو بخير. اخبارك يا رب بخير
1: ان شاء الله. دوكم بخير،
0: نورتنا مية هلا. من وياي؟
1: ايفان من بعشيقه.
0: ايفان حياك يا ايفان، شلونك؟
1: الحمد لله.
0: ايفان شنك ضايق؟ شو وجه احسك؟
1: والله امتحانات والامور تعبانه كلش.
0: الله يسعدك يا رب.
1: الوضعيه طيب. ملتهبه من الاخير.
0: يلا الحمد لله، ان شاء الله النجاح يكون حليفك، ويعني هذا التعب بنتيجه ان شاء الله.
1: ان شاء الله للجميع.
0: طيب يلا قل لي منو من عائلتك تنطيها صب وزير المشاكل؟ من عائلتك رجاء يعني. اي
1: طبعا هو بزر القعده مالتنا باسم.
0: اخوك الصغير. ليش يعني؟ شنو اللي
1: كل المواصفات اللي ذكرتيها تنطبق به؟ من بهاتها
0: اي من بهاتها يعني فطير. اي
1: طال دموع الاطفال بالبيت يعني.
0: ها حلو اوكي اي ماشي فهمتك. هذول كاتلين
1: قاعدين بالادب مستوى مع الطفل، ما عنده اي مشكله يعني.
0: اوكي نقطة ضعفة دموع الأطفال، دموع شو اسمه شو يسموهم
1: نسيت. مفضل هذا أكيد مثيل
0: يعني. إيه إيه تمام.
1: تردي بالبهات باهت دزي على شغلة يطلع روحه جبين ما يقولك شو سوى أو ما سوى يعني.
0: إيه
1: خلاص يعني هو هيك هذا دبته هيك من الله.
0: هو هيك طيب أوكي. فتحياتنا لأخوك، نقول مبروك على هذا المنصب. شكرا إيفان دورتني. عيوني أنت. باي باي هلا والله. يلا اتصال. الو
2: مساء الخير.
0: مساء الورد.
2: هلا وعبير شلونك؟
0: هلا والله انت شلونك؟
2: والله الحمد لله. تحياتي ليش تحياتي قادر وكل المستمعين.
0: شكرا
2: ان شاء الله كلها ايجابيه.
0: شكرا شكرا. اي والله مين تجي الايجابيه بس قول لي.
2: ليش ما في ايجابيه؟
0: بس قول لي الايجابيه ممكن مين تجي يعني؟ مين نعثر عليها
2: يعني؟ يعني عمار موجود ماكو ايجابيه
0: طبعا. لا هاي اساس الموضوع غير هاي. هاي بالطبيعة عمار بالطبيعة ماكو إيجابية. طيب
2: لا نقول إن شاء الله أكو إيجابية. لا
0: يلا إن شاء الله شريك لعد إحنا.
2: يلا
0: يلا قل لي منو تنطي هذا المنصب؟
2: من سألتها سؤال جعل بالي عمي.
0: عمك يا بشو شو علاقتكم بالعمام والخوال برحة؟
2: شوفي شوفي عبير يعني هذا المنصب باستحقاق يأخذ يعني مو هيك شيء.
0: صدوق ليش؟
2: يعني مشكلتي للأخير يعني هيك المشكله يعني هوايته عشقه
0: اي
2: يعني بالمحيط ويا اخوانه ويا الجيران ما اعرف يعني طبيعته مشاكل. اذا ما في مشاكل عنده نقص بشخصيته.
0: اها تحسون اكو هدوء؟ لا بيفتشي خاف مريض تقولوا له مثلا. شايف هذا اللي متعودين عليه على حاله معينه مني يهدأ وهذا تقول اقول خاف مسخن خاف مريض بك شيء صفه شيء غريب.
2: لا عبيد يعني عبير تخيل المشكلة اختراع يعني تفنن بيها
0: حلو
2: ويعني مشكلة يعني مو مشكلة حتى احنا ويا العائلة يسوي مشاكل مرات.
0: اي يعني يسوي تاكات للعائلة ما يريد واحد.
2: اي بالعائلة ويجي حتى الجيران احنا يدخلنا مشاكل يعني
0: زين.
2: احنا مثل ما نقول ما نشغل بالموضوع اصلا بس لازم يعني في واقع حال عمك يعني انت لازم تدخل وياه وين ما يروح وياه وياه يعني مشكلتي اخر درجه للاسف يعني.
0: فهمتك طيب.
2: فقلت لك بنات المطاف يعني اذا ما يسوي مشكله يعني ما اعرف يعني شلون يروح يقترحها في غير مكان يعني ويا عائلته اوكي
0: زين.
2: فقلت لك انطي هذا

0: المنصب باستحقاق يعني.
1: تمام، واحنا همتين نبارك له على هذا المنصب. شكرا سيف، نورتني يا سيوفي، تحياتي لك. هلا والله، باي باي. شكرا، نوركم هذا قلبي. يلا وياكم على الخطين، بس انا اللايف الاذاعه راح اخلي عمار هو اللي تابعه بصراحه، لما اقدر اقرا التعليقات، فاعذروني جميعا بس ما اقدر اقرا تعليقاتكم. يلا الو، فانت شوف من يمك اي واحد يعني. اي والله، لان انا مشغوله باللايف رجاء. يلا الو. ثلاثة والله. مساء الورد.
2: مساء العافيه والانوار عليك وعلى المخرج استاذ عمار جميع المستمعين.
1: شكرا، شلونك؟ شو اخبارك؟
2: بخير، انت بخير.
1: نورتنا يا محمد.
2: نورت الوالد.
1: يلا محمد،
2: احنا سؤال. احنا مستمعين وطاقه ايجابيه بالنسبه لي.
1: طبعا اكيد اكيد اكيد اكيد، لا تخجلني وتسوي هاي السؤال وتفر عليه السالفه. اكيد انتم طاقه ايجابيه، يعني اني قبل شوي لو شايفيني قبل البرنامج مو هذا صوتي وهذا اللي يعني الباور اللي عندي، لا غير. اني مش انا. اي
2: أنا مش أنا.
1: يلا قل لي محمد، لمن تنطي هذا المنصب بالعائلة؟
2: أمانة يعني بالعائلة ما عدى أحد الحمد لله.
1: لا بالعائلة، ما أريد أصدقاء.
2: بالنسبة للمدام يعني
1: أنت
2: خالتها.
1: هيك وصل بيك المرحله قمت تحكي حتى
2: والله
1: على اهل
2: مرتك؟ لا انا خلصان، لا مره خلصانه،
1: صدق
2: لا الدنيا خلصانه.
1: زين هي خاله زوجتك يعني، يعني المشكله واصلت لك يعني همتين؟
2: اوه بس قبل نص ساعه وشال سويت له مشكله.
1: صدق والله؟ صدق
2: والله العظيم.
1: زين
2: هم انا برا واتبع عياط المدام، قلت شو قالت خالتي؟ ايش قلت لها؟ ايوه شو قلت نخلص؟
1: خالص.
2: والمشكلة أنا قاعد ببيتي والمرة قاعدة يمي خطية، لا يمها لا حواليها لا واصلها، طلع حكي جيب حكي تودي حكي ألف حكي، ما تقدر على نفسها.
1: فممكن يعني أنه أنت تحس أنه هذا المنصب ما يصير غيرها، إلو قلها قاعد عدل
2: والله فت. طيب. في المناسب في المكان المناسب.
1: حلو، طيب
2: يا رب إن شاء الله، ويعني ما أعرف شو أقول يعني، قول الله يهديها.
1: الله يهديها.
2: هنا امانه حرفيا مدمره تقريبا ما يقارب من لا ساعه ولا مدمرتهم دمار.
1: حلو حلو حلو حلو. مثل سيف
2: يعني. المشكله هو
1: دول جماعه المشاكل بعيدا عن كانت مشاكل كبيره، هو لازم يسوي تاكات يعني ما يخلي مشكله داخل البيت، لازم يوزعها يعني.
2: لا والمشكله عبوره يعني عبير قاعد ببيت، عبير لا طالع لا واصله لا حاكي، وتدخل عبير بالنص وتقول عبير
1: تجيك انت هايم وانت نايم.
2: انا مهم الجمعه اول دار مهم.
1: طيب تحياتي لك محمد، انا كلش اشكر اتصالك. شكرا، باي باي. اوزير قلبي تحياتي لك، شكرا ورده. يلا يغار عمار والله، انا تابع البث مال اذا عمالتكم. الو
3: السلام عليكم.
1: عادي. الو عليكم السلام. الله يسلمك، انت شلونك؟
3: والله الحمد لله، تحياتي لك تحياتي المخرج.
1: شكرا، كل التحية لك. أكيد نورت.
3: الباحة ماكو
1: والله يا عزيزي، باحة كمية الازدحامات تفاجأت بيها، وبنزين سيارتي ما بيها، ويعني أزمة صارت بحيث وصلت بالوحدة ونص، فأزمة أزمة أزمة بيناتنا الحكي. أنا يعني البارحة كنت كلش متأزم من وضعي أمي.
3: تغسل من بنزين بالسيارة.
1: أي والله شفت شلون، هاي بعد هذا الإهمال.
3: يلا ها هي.
1: أي اي محمد يلا قل لي
3: السؤال.
1: ها يعني انت خابرت بس تقول لي البارحه ما مداومه، ها هي.
3: لا ليش
1: والله العظيم بدك تنتظر من البارحه لليوم، بدك تنتظر ساعه واحده حتى تخابر حتى تقول البارحه شو ما
3: في. احنا غير محطتنا ليك. المثال
1: متاكد
3: صدقيني ايش عندنا قابل. مو زين البارحة مو خلاص الطالب.
1: ارجع واقول لكم المثل مالتي، تعرفون المثل مالتي مو اللي انا سويت هذا الانجليزي تعرفوه؟
3: شنو هو؟
1: الله هيوم لاير ان فاير، كل الناس الكذاب بتروح للنار، دير بالك على نفسك.
3: انا مو زين البارحة مو خلاص الطالب عبير وين؟
1: البارحة قلت له سلطة وين عبير؟
3: لا ما قلت له، اقول لك عبالي خاب وما حصلت.
1: ها طيب يلا هسه قل لي بسرعة، سؤالي يقول لو كانت اكو انتخابات بعائلتك، عائلتك مو اصدقائك، اوكي، الى منصب وزير المشاكل، لمن تنطي؟
3: ابن خالتي.
1: ليش؟
3: والله تخيل عوائل خلاها ناس تهد على ناس.
1: صدق؟
3: اي والله.
1: يعني قصدك انه زين مستوى المشاكل كلش الليفل العالي ولا هيك يعني مشاكسات بسيطة حلوة؟ لو لا مشاكل مشاكل.
3: هي سالفة بسيطة بس يحب كبرها وسواها شكبرها وشقدها.
1: اوكي.
3: ولو تباعين علي يقولين هذا هذا وشقدو تسوي هيك مشاكل؟
1: اي. هو ايه. كل البلا والمشكلة هاي.
3: اي والله العظيم تباعين علي يقولين هذا شنو؟
1: طيب. اوكي تحياتي لك محمد. انا كل شكرا طبعا. انا سلطان البارحه واليوم بدنا نسوي مشاكل بالعوائل متاكد انا لان البارحه سلطان هم ماخذ موضوع يمكن كان مو على العوائل منو اللي يتصل بيك يمكن مو انت كان تصل منو اللي يتصل بيك تقول يا ساتر انه هذا الشخص اتصل بي او يريد شغله او كذا فما شاء الله عليكم كلكم سويتوا تاكات لعمامكم والخوالكم واليوم انا هم يلا الو فالمضايف راح تشتغل كلها مشاكل
0: أحبني حيل أحبني غيري ولا يعجبني راح أبقى عاشق روحي واشتاق لي واحضني

0: اقول لك شلونك بهاي الاجواء؟
1: والله تمام، اسمع اصواتكم زين ان شاء الله. نقول
0: الحمد لله، ان شاء الله دومك بخير وسلامه.
1: تدول عينك، اشكرك. يلا قل لي، لما تنطي هذا المنصب لواحد من عائلتك، منصب وزير المشاكل؟
0: ما سمعت السؤال، ممكن تعيد لي اياه؟
1: اوكي، منصب وزير المشاكل لما تنطي؟
0: وزير المشاكل؟
1: اي
0: ويلي،
1: اي
0: هذا انت الواحد حبيب قلبي.
1: زين،
0: بس مشاكل هو انطي له
1: من عائلتك؟
0: من عائلتي.
1: زين،
0: من عائلتي.
1: اي اوكي،
0: هاي السنة 360 يوم.
1: اي
0: 300 مشاكل،
1: 360 هدوء الحمد لله، شاب بس بالعيال والمناسبات احتمال، لو بس من عندي ان شاء الله.
0: وال60 ماكو قاعد يرست.
1: زين،
0: هو هذا يعني الوصف هذا يدق عليه.
1: اوكي، فتنطي هذا اللقب
0: بجداره.
1: بجداره، اوكي. طيب، تحياتي لك، اكيد نورتنا لكل شيء. شكرا
0: جزيلا. شكرا جزيلا. اشكرك.
1: عمار المعماري، اي تحياتي لك عمار المعمار، يقول وياكم مخرج براديو رشيد كركوك، تحياتي لكم زملائي قلبي، كل تحيه لك ولكل اللي موجودين زملائنا ب يعني بكركوك، تحيه لكم جميعا واحد واحد، نورتونا اكيد، كل موفقين لكم. يلا الو.
2: الو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام، هلا والله.
2: شلون استقبالك؟
1: الله يسلمك نصرت، شخبارك؟
2: الله يسلمك.
1: شلونك؟
2: الله يحفظك. البحر اشتاقينا لك، فقدناك.
1: في دول عينك. اي والله، قلت قبل شويه، قلت شويه تاخرت لانه كان ازدحام جدا، تعرفون هاي الازمه وكذا، فاثرت.
2: الله يساعدك، الله يساعدك.
1: الله يسلمك. اي
2: تأذي.
1: اي والله. يلا قل لي.
2: اني من كركوك، بس تواصل وياك، عمره الستينات.
1: اها، نورتنا والله، هلا والله.
2: الله يسلمك، النور نورك،
1: نورتنا. اي
2: والله، اني عندي واحد من قرايبي ويعرف نفسه. هذا ينبش يوز.
1: زين.
2: واحد على الثاني.
1: اوكي،
2: يعني شلون يطبق الحار ويا البارد.
1: اي،
2: ويصير الانفجار هبيج.
1: هذا هم هيج. اوكي،
2: اي هو يعرف نفسه، ما كذا عاجب اسمه.
1: زين. طيب، تحياتي لك نصرة، اكيد نورتني على كل شيء، اشكر اتصالك، شكرا. على راسي، سلم راسك عمار عزيزي، نورتنا، هلا والله. مرحبا، اني اطلع الاول بدون منافس، انا اختلف عن اخويا واخواتي، كلهم فقراء الا انا. واضح ابو هيلي، بدون ما تقول سامع هالكتاب بي من عنوانه، انت مبين ذاك وينك، بحيث بالمنطقة يقولوا لي معقولة انت اخو شيخ عمر امين. تحياتي ابو هيلين، تحياتنا لك يا ابو هيلين. مدى نسمع صوتك ابو هيلين، هذا الموضوع شوية شو يخوفني. يلا الو.
3: الو، مساء الخير.
1: مساء الورد، هلا والله.
3: الو، تحية نفسي انت، تحية انت قابلهم. طيب،
1: شكرا عيوني، كل التحية لك، اكيد نورتنا.
3: النور نفسي، انا صراحة يعني يعني على التطبيق، نزلت التطبيق الحمد لله، اشكره وخلص اللي معنا فان الفيسبوك.
1: تسمعنا على التطبيق؟
3: نعم نعم نعم.
1: اوكي، نورتنا اكيد، مية هلا بيك.
3: نورتك، حتى انا بصور معك.
1: عيوني، نورتنا.
3: نورتك.
1: يلا احكي لي.
3: والله صراحة يعني المنصب هو حتى لو بس الهم راح يقرر، راح يصير مشاكل يعني، راح يصير امور صراحة.
1: اي يعني منو اللي يسوي مشاكل عندكم بالبيت ممكن انه تسميه وزير المشاكل انت؟
3: لا لا، مو انا، لا لا،
1: لعد منو؟
3: عندنا عباس يعني من المشاكل يعني. لا تطيب المنصب يعني يسوي مشاكل دائما يعني.
1: اها، حبيت. حلو. اوكي، هذا اللي يصفن هيك وقال خلص اسوي مشكله اليوم، شنو هذا الهدوء بالعائله؟ شنو ماكو مشكله؟ شنو ماكو عركه؟ طيب، تحياتي لك اكيد. عيني، شكرا عيوني، انت تحياتي لك، باي باي. يا تحيه كبيره وجميله ولطيفه الى اكيد رشيد البصره، هم دي يسمعونه. شنو انتو؟ شنو اليوم منورينا؟ شنو اليوم؟ كاتبين حتى رشيد البصره التابع درس شاغر عمري. تحيه لكم اكيد كل زملائنا الاعزاء بكركوك والبصره، كلكم منورين واكيد كلكم مبدعين والله العظيم. انا دا اتابع هماتين يعني، كم برنامج يطلع لي مرات كون مقدمه، نسيت اسمها يا ربي، عندكم بالبصره لطيفه وحبوبه وصدق اتابعها، هي يمكن تفتح على حسابها، فكل التحيه لكم عمري، شكرا.

0: يلا عندنا اتصال جديد.
1: ألو مساء الخير.
0: ألو مساء الورد.
1: ألو عبير مساء الخير عليك على المخرج.
0: شو أخبارك؟
1: حياك الله والله بخير إذا أنت بخير أكيد.
0: نورتنا مية هلا.
1: والله أنت المباوية ومنورة طبعا.
0: وسام أوقف دقيقة أنا أمون عليك بس أمي هم خطية دازت لي رسالة.
1: لا وأخذ راحتي.
0: أوقف لي. تقول تجاوبي.
1: على هيتي.
0: تقول لي انت جاوبي على السؤال فانا جاوبت انا على السؤال قلت اخويا الاصغر مني بسنة هذه مشاكل مالته يعني تنخلق شو يسموها هاي يعني صافن ماكو مشكله كبيره بها فصل وهاي الا سوى مشكله بها فصل يلا ماما ارتحت جاوبت اي
1: انا ضوجت شنو السؤال
0: اي السؤال ها سؤال يقول لما تنطي لا ما ضوجني انا خذيت من وقتك انا فقلت لك ولو سمحت يعني امي لازم اجاوبها فالسؤال يقول لو حصلت انتخابات بعائلتكم عن انه منو ياخذ منصب وزير المشاكل لما تنطي هذا المنصب
1: احنا اربع ولد انا كبير الاصغر من بنيه وهو الاصغر هذا دائما اكثر مشاكل هو من يمه يعني
0: الأصغر؟
1: شوية متسرع وشوية عصبي أكثر يعني هي الشغلات هذا البيب أكثر مشاكلنا من وراء إيه
0: يعني دائما هو اللي يسوي مشاكل ويجيب لكم مشاكل نسميها إحنا أو
1: تقريبا
0: مشاكل
1: من كان والدي الله يرحمه عايش عندنا مو الزغير الأكبر شوية من يمه هذا بس نطخة هذا ممنوع اللمس
0: هذا ممنوع اللمس
1: هذا صار مشاكلنا ويا والدي لا حد يطخه لا حد يلمسه أصلا زي. وهو شو يسوي حتى
0: لو بس يتم طخه انا قلت قلت بدايه الحلقه اكو ناس يسوون مشاكل بس هالمشاكل الحلوه اللي يسوي الضحكه وسالفه بس اكو مشاكل لا كبيره كثير
1: احنا راح ننكتل من ورام وهو العزيز هو المقرب لوالدي يعني فما بيها شق الموضوع يعني
0: طيب
1: انا هم اثنين وسطانيين خلينا نقول عليهم
0: اوكي اثنيناتهم وسطانيين طيب انا كلش اشكرك والله سعد والله اشكرك نورتنا مية هلا باي باي شكرا

0: عمار حتى من سالفة الحليب يغار حليب وشاي يقولي شفيك عمار شفيك شفيك شفيك شفيك. يلا عندنا اتصال. ها شعلي ادري شعلي شعلي. اولا لانه انا يعني تعرف جمهوري كثير فبالتالي دا اراقب تليفونيا ودا احكي ويا مستمعين يعني تهماتي هاللات الهضبية يعني وتابع التعليقات بلا زحمة عليك. اي والله. طيب متواصلياكم اكيد القريشي. صباح الخير صباح النور عيني المرتاحين يا المرتاحين يا السعيدين. ساعة واحدة ثنتين الا ربع سوري تقول صباح الخير ليش؟ موظف دولة؟ يجوز موظف انت موظف دولة احكي لي باكر عطلة موظفين الدولة بالعافية عليكم ذكرتني شكرا. مستحيل خو هسه جايهم شهر محرم لا لا ما اقول لكم ما اقول لكم. صحيح ابراهيم والله البرنامج ما بيه اي معنى صحيح كلامك. يلا عدنا نذكر بارقام هواتفنا 0780211415 و0780211617 اسيا سيل 0770211415. شقد تردد الاذاعه اذا كنت ببغداد فترددنا هو 91.5 اف ام او كنت خارج بغداد وحاب تسمعنا فتنزل تطبيقنا اللي اسمه راديو الرشيد. درسكم الشاغر مليء بالنشاط والحيوية تفاعل دمتم بخير وسلام. شكرا حيدر فاروق أشكرك عزيزي. يلا عدنا اتصال آخر. ألو
1: مساء الخير.
0: مساء الورد. هلا والله شلونك علي صوتك.
1: الحمد لله على السلام.
0: الله يسلمك ويعزك. أهلا يا آزاد.
1: شكرا عيني
0: عزاد. شنو الوضع يمك؟ أحسك ده تفتر يعني بالسيارة.
1: والله يعني
0: اي
1: بالي يوم الماضي.
0: صدوق شقد والله بسيارتك خطية والله أنا
1: والله بثلاثة أرباع
0: مريت بهذا الضرب
1: وجو
0: ثلاثة أرباع وجو. زين وجو. زين عمي أشكر ربك أشكر ربك أشكر ربك
1: الحمد لله.
0: أشكر ربك وقول الحمد لله عافية. طيب يلا المن تنطي لقب أو منصب وزير المشاكل بعائلتكم وليش؟
1: خالتي خالتي وبدون منازع.
0: خالتك وبدون منازع.
1: ما من زوجة.
0: اي
1: لا ماما لا دادة.
0: زين
1: قاعدة شمال.
0: زين متفرغة لكم على قولت عمار.
1: المنطقة القاعدة فيها مزوهرتهم الزوهر.
0: زين يعني شغلتها انتو رجاء.
1: مو بس احنا لا لا حتى المنطقة حتى الغربة.
0: ها حبيت حلو.
1: يعني ذاك اليوم خطي خالي خبروه منا قال عمي تعال خلصنا من اختك وهو خطيق هنا قاعد ببغداد.
0: زين
1: هسه راح قاعد هناك فات تقريبا سنه.
0: زين
1: عايشينها على مود نفس المشاكل.
0: على مود نفس المشاكل مسكتها يعني مثلا خلينا نقول
1: وما يقدر الا طبعا
0: اي
1: يعني كلش كلش فول.
0: فنقول خالتك يعني تحسها انه هي المراه المناسبه في المكان المناسب.
1: اي ما بعد الشيطان.
0: لا عاد مو لهالدرجه.
1: والله العلي العظيم.
0: طيب علي كلش اشكر اتصالك نورتنا عزال. اتمنى لك يوم حلو. شكرا لكم
1: ربي يحفظكم.
0: اناشد قناتكم وتوصل صوتي لابو جنه. اي والله تحياتنا لك مستمعنا. يلا عندنا اتصال قطع الاتصال. اطلع اغنيه اطلع اطلع

0: يلا بعدنا متواصلين اكيد وياكم نور الدنيا كلها. شكرا عيوني كلكم ذوق، ربي يسلمكم. يلا عندنا اتصال. الو
1: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا والله.
1: شلونك اخوي عبير؟
0: الله يسلمك عزيزي، الحمد لله.
1: الله يسلمك، الله يحفظك اخوي.
0: نورتنا. هم انت بالسياره دا احسك، شنو الاخبار يمك؟ الاوضاع بلا زحمه عليك؟
1: الامور طيبه، مو انا طولت اليوم بالستة الصبح.
0: اي بس ايش قد ظلت واقف؟ ازدحام كان الصبح لو لا؟
1: يعني تقريبا 9 دقائق.
0: زين زين عمي زين، 9 دقائق.
1: حي الجامعة بملا حويش، ما كان اكو ازدحام والله.
0: اوكي. هسه المشكلة حتى الاهليات، انا يعني قبل شوية فتت من محطة ايش اسمها، هي دجلة يمكن يسموها اسمها، مو ما شمسين؟ عمار شو اسمها، دجلة مو؟ محطة دجلة اللي هي اهلية، هماتين ازدحام وسرها كلش طويل، يعني مو بس الحكوميات حتى الاهلية ما شاء الله ازدحام.
1: بس صدروا قرار وزارة النفط قالوا هاي ازمة ان شاء الله الاسبوع القادم الحل.
0: ان شاء الله سننتظر يا الله، الله كريم
1: ان شاء الله.
0: طيب لمن تنطي منصب وزير المشاكل بعائلتك وليش؟
1: هو مو مشاكل، بس هو مشكلتي يعني، مثلا اذا قاعد بينات لا ناس يخلينا نتعارك بينات.
0: ها هذا اللي يشد لحيه بلحيه على قولته
1: هو سبكه.
0: يشبك لحيه بلحيه. ايه
1: بالضبط، مو هو من باب الطرفه يعني، هو كل هم انه يضحك. زين. هو انه المشكله، المشاكل حلوه
0: بس هي لك انت مرات الشقه يتحول يصير غير شيء، خصوصا احنا العراقيين يعني.
1: مو انا من ايش بشني واحد اعرفه هو غايته انه غير يضحك.
0: اي
1: فهمني شلون؟ عبير فلان قال عليه شيء شيء، فلان عبير قالت عليه كذي شيء، فهمني شلون؟
0: فهمت. اي
1: فهو من باب الطرف يعني، لا اكثر ولا اقل.
0: تنطي هذا اللقب يستحقه وبجداره، خلينا نقول
1: بالضبط.
0: طيب اوكي، تحياتي لك، انا كلش اشكر اتصالك، شكرا.
1: على راس خيتك.
0: عيوني مع الف سلامه. يلا اتصال، شنو ايران لا مناشره.

0: تموني. يلا عندنا اتصال جديد. الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: شلونك عينتي؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
1: والله انا الحمد لله والشكر.
0: شنو اخبارك؟
1: والله نحن بخير
0: يا رب، دائما تكون بخير. يلا
1: لازم سرعة البنزين والله كريم.
0: لازم سرعة ستة؟
1: يا راح يرجعنا مثل قبل اجدادنا يقولون، قبل كنا نخلي السيارات تفرغ الدبه مال الغاز ونديرها بالسياره وتشتغل ونطلع بيها
0: زين. اي والله مشكله. يلا يقولون انه ان شاء الله الاسبوع الجاي الموضوع ينتهي، هو احنا يعني نعيش، لازم نعيش لنا يومين ثلاث ايام وضع. يمكن وصل له سره لو بالمرور شافه شنو صار وياه. تحياتنا لمستمعنا، يلا ان شاء الله يرجع يعود الاتصال بينا. عموما تحيه لكل اللي يتابعونا بحلقتنا اليوم. كان موضوعي وسؤالي هو لو يعني انطيت خلينا نقول عليه لقب وزير المشاكل بالعائله، لمن راح تنطي هذا اللقب؟ تقدر تطلع لنا اغنيه بس خلي احضر الخاتمه بلا زحمه عليك. شكرا.

0: يلا عندنا آخر اتصال بحلقة اليوم. ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: تحياتي ست هبة.
0: منو؟ وين متصل حضرتك؟
1: عبد الرشيد.
0: أي تفضل، بس منو هذا الاسم؟
1: هبة نبيل، العفو ما جاي بالراديو أنا ما أسمع.
0: أوكي تحياتي لك. لا وياك عبير.
1: العفو ست عبير.
0: عيوني نورتنا مية هلا.
1: الله يسلمك.
0: يلا سمعت.
1: أنا مدير برنامجكم.
0: أي سمعت سؤالي. طيب لما تنطي هذا المنصب وزير مشاكل بعائلتك؟
1: والله هو اتمنى ما يسمع، اخوي الاصغر مني.
0: اصغر دائما مضل الصغار مشكله والله العظيم، هاي مشكله
1: يعني ما كلش يعني.
0: هو لو يطلع فتان، لو يطلع ابو مشاكل زين، لو يطلع
1: فتان
0: مثلا فتان فتان بلبل الفتان. طيب زين تطيه هو منصب وزير المشاكل؟
1: ومع مرتبة الشرف.
0: مع مرتبة الشرف، حلو تمام أوكي. أنا كلش أشكر اتصالك، نورتني، شكرا لك.
1: الله يخليك.
0: لا عيوني، مع ألف سلامة. طبعا هو كان آخر اتصال ويانا بحلقة اليوم. بالنهاية سواء إذا كان عندكم وزير للمشاكل أو وزير للحلول، طبعا إحنا بحلقة قادمة إن شاء الله حاخذ باكر خميس، لا ناخذها يوم السبت. وزير الحلول اكو دائما بالبيت شخص من يصير لك مشكله او يصير لك في السالفه او يعني في السالفه واقفه عندك تفكيرك مدي يعني مدي يوصلك لنتيجه تروح له وتلجأ له، وبالتالي هو ممكن ينطيك حل يعني صحيح. فبالنهايه سواء كان عندكم وزير مشاكل او وزير الحلول، تبقى العائله هي المكان الوحيد اللي نختلف به ونزعل، لكن ما نقدر نستغني عن بعض. ويمكن أكثر شخص يسبب المشاكل هو نفسه أكثر شخص ممكن أنه يضيف ضحكة وحياة للبيت. اليوم ضحكنا على فكرة أنه وزير المشاكل، لكن الحقيقة أنه كل فرد بالعائلة هو له دور ولون ممكن يضيفه للبيت. فبالتالي الاختلافات والمواقف الطريفة هي اللي تصنع الذكريات وتخلي البيت نكهته الخاصة. فخلونا دائما نتقبل بعض أكثر ونضحك أكثر، ونخلي المحبة هي الحزب الفائز دائما. شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم، أتمنى لكم يوم حلو إن شاء الله يا ربي ويكون سعيد عليكم. أوقف خلينا نشوف أمي. ما سمعت ماما. أخويا صغير، أخوي مو صغير، أخويا الأصغر مني هو سبب المشاكل. هسه ماما أوكي ثلاث مرات عدت لسجل لي والله. أخويا الأصغر مني ماشي، عرفتي منو؟ يا الله هاي عبوة. تحية لكل مستمعينا أكيد. المنى أبارك لك على شنو شتر؟ عيد ميلادي بعد 31 يوم. عيد ميلادك بعد 31 يوم؟ وإحنا مستمر يعني نح نبقى نحتفل بعيد ميلادك 31 يوم؟ بذاك الوقت ما سويناه، نسويه ويا عيد ميلادك. شكرا لكل اللي تابعونا أكيد، أتمنى لكم يوم حلو. بكل عام وأنتم بخير يا يعني. إيه كل عام وأنتم بخير. نختم وياكم حلقة اليوم باكر نفس الموعد، نلتقي وياكم ساعة واحدة. باي باي. والله ما نقول ولا عايدك بروح.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس مجلس القضاء والجمهورية يبحثان الملفات القانونية التي سيتم مناقشتها باجتماع الرئاسات المزمع عقده قريبا. الزيدي يوجه بإعادة تقييم المديرين العامين والفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء. رئيس مجلس القضاء الأعلى حريصون على تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات وضمان مصالح المواطنين. توم باراك، الولايات المتحدة تثمن خطوة الفصائل العراقية التي قررت تسليم سلاحها إلى الدولة. لجنة الطاقة، أزمة البنزين مرتبطة بتطورات المنطقة واستيراد شحنات إضافية لضمان الاستقرار. التقاعد اليوم، صرف مكافأة نهاية الخدمة إلى المتقاعدين المستحقين من المدنيين والعسكريين. الداخلية تعلن بدء الخطة الأمنية الخاصة بعيد الغدير. إعلام أمريكي، ترامب يطالب طهران بتقديم تنازلات نووية محددة كتابيا. تعليق الرحلات الجوية في مطار الكويت بعد استهدافه. طقس العراق، رياح معتدلة وتباين بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا، منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالAI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
3: أنت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة، مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء، آني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هواء اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور، بالسبعة ونص الصباح.
6: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
7: هذا مصيبة جارة يبقى على سوالفوي وين بطلة.
6: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
8: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
6: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
9: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسوليد.
6: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM. رشيد FM.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد FM.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
3: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني
3: تبدي البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: انت مشو يعني؟
0: هاي مو اي اغنيه، هاي الاغنيه الك. الرشيد FM.

الجمعية يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى التحية.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأبرز العناوين. رئيس مجلس القضاء والجمهورية يبحثان الملفات القانونية التي سيتم مناقشتها باجتماع الرئاسات المزمع عقده قريبا. الزيدي يوجه بإعادة تقييم المديرين العامين والفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء. لجنة الطاقة أزمة البنزين مرتبطة بتطورات المنطقة واستيراد شحنات إضافية لضمان الاستقرار. أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان حرص المؤسسة القضائية على ترسيخ مبادئ العدالة وضمان حماية حقوق وحريات المواطنين بما يعزز سيادة القانون واستقرار المنظومة القضائية في البلاد. وذكر إعلام القضاء في بيان أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل رئيس الجمهورية نزار آميدي، وأضاف أن الجانبين بحثا خلال اللقاء عددا من الملفات القانونية التي سوف يتم مناقشتها في اجتماع الرئاسات المزمع عقده قريبا. أعلن المبعوث الأمريكي توم باراك تثمين الولايات المتحدة لخطوة الفصائل العراقية التي قررت تسليم سلاحها إلى الدولة. وقال باراك في تدوينة على منصة إكس: نتقدم بأحر التهاني إلى رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي على هذه الخطوة الهامة التي تمثل حجر الأساس لحكم ذاتي عراقي متجدد قائم على السيادة المستعادة والاستقرار الدائم ووعد النهضة الوطنية. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن الزيدي ترأس الجلسة الاعتيادية الرابعة لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة مجمل الأوضاع في البلاد والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها. ووجه رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع بإعادة تقييم المديرين العامين في جميع مؤسسات الدولة استنادا لمعايير الكفاءة والمهنية والنزاهة وبما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي وتعزيز جودة الأداء المؤسسي. قال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية جهاد لعبادي أن أسباب أزمة البنزين الحالية ترتبط بشكل مباشر بالأوضاع التي تشهدها المنطقة والحرب الدائرة فيها، مبينا أن الخزانات امتلأت وأن الطاقة الإنتاجية تجاوزت الحدود المتاحة في بعض الجوانب المتعلقة بالخزن والتجهيز. وأضاف أن الجهات المعنية تحاول قدر الإمكان تقليل الضرر على المواطنين وضمان استمرار توفر الوقود في المحطات من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات والمعالجات السريعة. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت تعليق الرحلات الجوية وتحويلها إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر. وذكرت الهيئة أن الهجوم الإيراني تسبب في أضرار جسيمة لعدد من مرافق مطار الكويت. وأضافت جرى تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي بعد استهداف مبنى بطائرات مسيرة وصواريخ إيرانية. ختم هذه النشرة تذكير بعناوينها. رئيس مجلس القضاء والجمهورية يبحثان الملفات القانونية التي سيتم مناقشتها باجتماع الرئاسات المزمع عقده قريبا. الزيدي يوجه بإعادة تقييم المديرين العامين والفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء. لجنة الطاقة أزمة البنزين مرتبطة بتطورات المنطقة واستيراد شحنات إضافية لضمان الاستقرار. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا، منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: متمشي يعني.

مساء الخير عليكم مستمعين، مساء الورد عليكم. نسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. أجمل التحايا لكل الأشخاص راح يكونون يعني منضمين من خلال البث المباشر على التيك توك، على التطبيق أيضا كل التحايا لكم، واتمنى لكم يوم جميل ورائع، وإن شاء الله يا رب تكون دائما أيامكم جميلة. شلونكم ويا البنزين؟ أزمة وتعدي. ضمن التصريحات التي أطلقت من قبل وزارة النفط إلى أنه أزمة تنتهي بعد 4 أيام، اليوم إحنا 3، يعني نحسب 4، خميس، جمعة، السبت، الأحد بيوم الدوام ستنتهي هذه الأزمة. زين، بما أنه هذه الأزمة ستنتهي بعد 4 أيام وأنت عندك أزمة بنزين ما مفول أو أنت بعدك ازدحام، ظهرت وحدة من التفاصيل الحقيقة الجميلة اللي يشار إليها بالبنان، اللي هي إلى أنه بعض البنزينخان بعض البنزينخانات صار موديل الأهلية ما بيها بنزين. زين، البنزينات قامت تخلص وتعزل. حلو، إذا بالتالي هسه هاي الأزمة واكتظاظ الناس، هذا هو السؤال ترى بالمناسبة، إذا كانت هذه الأزمة واكتظاظ الناس أو أزمة البنزين، من اللي سواها؟ الجهات الرسمية أو خلينا نسميها الحكومة لو وزارة النفط أو هيئة توزيع المشتقات النفطية، أم المواطن اللي سمع أزمة حتى لو ما يريد بنزين راح فول؟ خلينا أكون منصف كلش. عبير خلي يطلع ضوجني هذا. خلينا نكون واضحين. اولا قد يكون هنالك شحه بالتوزيع، مع العلم الوزاره تقول ماكو شحه عادي احنا بدنا نطي العالم والعالم كله قاعد. طيب، جزء منها فجاه لقينا البنزينخانات ما عندها بنزين او ما عندهم او خلصوا، وفجاه اخرى اكتشفنا الى انه بغداد، خلينا نحكي عن العاصمه بغداد، نص سواقها ما مفولين. هسه من صاحب الازمه؟ من اللي سوى ازمه؟ المواطن أو السائق؟ لا، الجهات الرسمية الحكومية. رجاء الإبداء بالرأي ضمن حدود الأدب واللياقة. تدوز زايد يعني أزعجك أذيك. أوكي، هو أذيك. أرقام الهواتف للمشاركة، هذا طبعا قلت السؤال مالتنا اللي هو من السبب وراء أزمة الوقود التي تعصف بالعاصمة بغداد؟ الجهات الحكومية، وزارة النفط، هيئة توزيع أو دار توزيع المشتقات النفطية، مديرة، أم المواطن الذي سمع أنه هنالك أزمة بنزين راد حتى لو ما عنده بنزين أو عنده بنزين راح يفول؟ أرقام الهواتف. أي تسلا والله، بتسلا واحد شفته منزل فيديو بتسلا قال جد حلو أزمة بنزين طالع قبل. طيب، أرقام الهواتف للمشاركة 0780211 4115 وعلى 0780211 6117. أيضا بإمكانكم الاتصال على الواتساب على 0720111 4115. أحرق قلبك.

0: يلا خلينا ناخذ واحد من المتأزمين. الو
1: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: شلون استاذ؟
0: الله يخليك. منو جاي؟
1: الله يخليك. وياك عمار ابو احمد.
0: اهلا يا عمار
1: حبيبي.
0: منو سبب الازمه؟
1: طبعا حكوميا.
0: ليش مفتاح على حكوميا؟
1: شنو اللي تغير؟ شنو اللي تغير؟
0: ترد يحاولون فلوس ياخذون
1: شيء الوضعيه ايه؟ والسيارات يعني هاي شيء استهلاكي، مو تقول مثلا نفط اخذنا فد يمشي شهر او بس. سيارة معدل يوم يومين ثلاث ايام تفول يعني دوام وارجع ثلاث ايام افول. فما اللي تقول لي المواطن مستعد للازمه ورايح ده يفول ايش قدر دخل تانك مال سياره يعني ما اقدر
0: شنو ايش قدر تانك
1: شيء زايد يعني. ولكن من اجل هاي المحطه معدله وهاي معدله وهاي معدله شنو السبب؟
0: اي ليش يعني ليش الحكومه تسوي؟
1: هو انا اللي مستعجل لان اكو شغلات. انت تبي ما تحكي انت ابو برنامج انت ايه؟ مقدم برنامج
0: ابو برنامج حبيتها ايه زين ايه
1: ايه من راعي يعني
0: ايه زين
1: ايه المن ماخذ يا موضوع ماخذ موضوع البنزين
0: ايه؟
1: عمار يا عمار بما نسده يحكي بالبنزين وغيره ايه؟ يحكي بالبنزين وغيره يحكي بالبنزين اكو امور نظر عنه.
0: طيب
1: هاي مستعجله هاي مستعجله وتخلص البنزين ويسوي لك غيره ويسوي لك غيره
0: إيه ليش ليش مفتعل على هسه غير نحكي بالمنطقه احنا ليش مفتعل
1: يعني احكي بالسياسه
0: لا احكي بالسياسه ايش عندهم حكومه قاعده تمشي امور طيبه الباحر رئيس وزراء قال يا برع اسوي لكم
1: حتى المواطن حتى المواطن قيل تهي بغير موضوع ها والله فلان فصائل مثلا سلمت سلاحه يصير لغط بالشارع فلان شيء صار الناس تدعي كانت كذا وهسه فاتت بالسياسه
0: طيب.
1: هاي صارت هاي شغله هسه الناس كلها تجي تاخذ البنزي اكو امور اكبر من هذا الموضوع
0: طيب.
1: الا وشنو اللي تغير بالبنزي اكو فد خلل صار بالمحطه لا اكو خلل صار بالتوزيع لا اكو بالمخازن خلل لا الحمد لله والشكر وسيارات نفس السيارات ويمكن هسه الناس من يظل تبيع وتاخذ هذا الهايبرد والكهرباء يمكن تخف بعد اكثر
0: والله بالكهرباء هسه يضحك علينا جماعه البوزي بالله العظيم يفوت من المحطه الثانيه
1: طيب
0: مفتعل
1: مو يعني ما تطول شغلت اربع ايام
0: طيب هم قالوا اربع ايام طيب تحياتي لك حبيبي
1: وعلى منك
0: اوكي حبيبي تحياتي لك حبيبي مع السلامه يلا ناخذ ويانا اتصال الو
2: الو السلام عليكم
0: سلام ورحمه الله
2: شلونك استاذ
0: يا هلا ومرحبا الله يحفظك من وياي
2: وياك ابو حمودي
0: اهلا ابو حمود زيونه شلونك
2: حياك الله يسلمك
0: سولف لي يلا الازمه شنو وضعها
2: كل دوله
0: اي
2: او كل شيء يصير لازم تخطط له يلا يصير
0: طيب
2: يعني هسه انت مثلا تريد ترجع للبيت
0: اي
2: راح شو تفكر تقول انا راح اروح اسلك بهذا الطريق
0: اي
2: اشتري حتى لو ارتب عشاي اليوم للعائله مالتي يعني لازم تخطط يلا تروح ما تمشي يا ويد والله رتبها هاي مكرهم هاي مال الله رتبها وتصفط وهاي ومشيت مكرهم تجوز ترهم يوم ثاني يوم ما تصير احنا بشر جيزيد نجيب سيارات نجيب بي واي دي دمرت السوق خلصوا العالم هجمت بيوت العالم راح نبطل من شغلة السيارات نشوف غير شغلة
0: شو شوف لك
2: بعدين اقول لك بيها
0: زين اوكي طيب
2: اقول لك اياها بعدين هاي ما توقف
0: زين
2: استاذ
0: لا تقول
2: عمرك احنا من الشاقة الله العظيم نحكي صدق استاذ يعني المفروض على الاقل كل محافظة شو يصير بيها مصفى مال نفط
0: ليش منين نجيب ما عندنا عمي
2: استاذ شنو ما عندنا
0: ما عندنا عمي تعبانين احنا
2: نفس الشركه سوته اسوي بكل محافظه واحد وفض هاي السالفه حتى شنو هم مشتقات نفطيه وهم غاز البارحه مو طلع نائب قال كفر من الاستاذ مثلا سال المبيع قال له قال له البرميل قال له بس فهمني شلون هاي قال له احنا نفط خام قرا يرجع علينا بنزين فلانه

0: زفت حتى صحيح استاذ. احماعت مالي الله رتبها ومشت ما ترهم استاذ والله العظيم. راح اعطيك هسه منطقه
1: طيب
0: بنزين فرقاد نديال الراشديه فرقه مالي
1: طيب.
0: والله العظيم اقسم بالله هسه يمكن اكو مستمعين راح يقولوا لك فور تطلع بغداد صايره ملحمه استاذ 10 ملايين نفر.
1: طيب هسه اتحدى ما يعني ما قلت لي
0: يعني
1: شنو
0: كثافه بشريه
1: هسه منو سبب الازمه حكومه لو المواطن ها
0: استاذ باش المواطن شعلي شنو المواطن
1: المواطن هو شنو
0: يعني انت شو تريد تقول مثلا ماكو بنزين ويروح يوقف بنزين
1: اي ماكو بنزين يروح يفول
0: استاذ
1: ها
0: يعني هي يعني انت مثلا يعني هو غير يريد بنزين لسيارته
1: اي مو مثلا سكو بيهم ناس تقول من تقول الازمه يروح يفول يقول خاف تكبر الازمه وهاي وراح وقت الضو ليش ما نفكر بيه يجي اكو ناس حتى ما تريد بنزين راحت المهم هيك
0: يعني مثلا شلون شو
1: يسوي
0: ما يشرب ممكن ساد هو بنزين بالسياره
1: ايه.
0: اقل من نص ربع يروح يفول
1: طيب اوكي
0: انت يعني هسه انت شو تقول ليش ما تبنون ليش ما تبنون هذا مصافي مال النفط اتفضل هاي اللعبه ليش اروح استورد
1: الباحث
0: سيد رئيس الوزراء مو قال راح اروح استورد 5 مليون لتر
1: اي ايش هسه حد غرفك الازمه
0: حتى يشد النقص اكو نقص استاذ
1: اي عندنا نقص شو هسه
0: اي اكو ترى اكو موضوع بي نقص ترى مرات احنا ناخذ مواضيع الشقه ترى هي اكو نقص
1: استاذ اي اكو نقص هم يعترفون اكو نقص
0: واكو ماكو طلب الطلب صار اكثر
1: طيب
0: محطات مجاي نجايت لحد استاذ جوخار تبريد كذا هاي الامور اربيل
1: ايه ايه ايه
0: مو زين شي روح
1: والله ما ادري والوحيف علي من البق ايه طيب اوكي تمام خلينا نشوف والله البقيه تحياتي لك ابو حمودي شكرا جزيلا لك يا
0: ولد
1: مع السلامه باي باي ها هسه انا اقول لك من اشوفك يلا ناخذ بيان اتصال الو الو اتصال اخر
2: السلام عليكم استاذ
1: السلام ورحمه الله
2: شلونك الحبيب
1: يا هلا ومرحبا منو جاي؟
2: حاب اشارك وياك انا اول مره اخابرك
1: كل الهلا بك ابو ادم اهلا وسهلا بك يا هلا ومرحبا تفضل
2: الله يحفظك يا ذهب
1: من برايك مسوي الازمه الحكومه للمواطن؟
2: والله هم الاثنين مشاركين يعني اكو ناس مثلا على سبيل المثال تجيك مثلا فتره من الفترات يقطعون استيراد الطماطه تصعد الطماطه تصير 2.5 اي يصير روح المواطن بالطماطه
1: اي
2: مو صحيح
1: ايه ايه يقوم يدور طماطه انا ابي احطها بالزلاطه انا ابي احطها بطاوله كلنا بنفس اليوم اريد اسويهن
2: ايه اليوم كلنا يريدين
1: يريد
2: زلاطه ويريد طماطه
1: زين ويريد ايه ايه ايه حتى بالش اسمه الطماطه ايه
2: ايه احنا مرات يعني اليوم انا اليوم الصبح لاحظت شغله غريبه انا جيت افول بنزين عندي اقل الربع بنزين
1: ايه
2: طبعا قلت على المحطة طبعا قداري أبو شارجر نزل هو وابنه أول السيارة واتفق ويا هذا إنه عنده دبر 5 لتر ما يريد يفولها طبعا السيارة موجود سيارة طويل مع البنزين
1: طيب
2: سيارة 5 لترات روفة
1: مزيح.
2: راح ابنه طلع برا فقط إنه عقه بالشارع وزب البنزين بالشارع على 5 لترات
1: يابا
2: اي بالله العظيم يعني برايك انت هذا مقصر لو مو مقصر
1: طبعا مقصر طبعا هيدر هذا
2: نرجع للحكومه
1: اي
2: الحكومه حسب ما بدانا بالمنشورات وعلى طريق التواصل الاجتماعي ما بيها تقصير هي جاي تقول لك انا احسب قبل كانت تحسب البنزين على او المحطه الاهليه 36,000 لتر يحس مو صحيح اقويش حكي
1: اي 36 هو الصهريج
2: يحسبوا لي ياخذون فلوس 36 يوقعون له هذا الالف لتر
1: اي واقعات
2: يعني فتره سماحيه احنا هسه بحال نوقع برايك انت يعني بحال نوقع لابو المحطه الاهليه
1: هسه احنا بغض النظر عن التوقيع ماتس احنا لا ما لاقين بنزين بالشارع
2: لا عم برخصتك
1: أي.
2: هو الـ انا اقول لك التقصير مو سبب الحكومه التقصير اذا اكو حكومه متفقه ويا ابو المحطه الاهليه
1: اي توقع
2: انا عندي عقد ويا ابو المحطه الاهليه
1: زين
2: ياخذ البنزين بسعر

0: أي.
1: بفلاسة وتبيعها بفلاس سعر.
0: أي.
1: إذا أخل بالاتفاق قلت له هيجي شفوي على أسأل ما أعرف الشغل شنو هو.
0: والله ما أدري.
1: ما أعرف. يعني ما ادري،
0: يعني المفروض انت عندك تطلع اكثر من عندي. احنا ما نعرف انا اعرف اطلع على البيانات الرسميه على وجهه النظر الحقيقيه، انا ما اعرف اللي جوا الطاوله شنو وضعها.
1: لا استاذ العفو، بس انت المفروض يعني انت اعلامي والله يحفظك، انا شفت
0: الله يسلمك
1: يعني تابعتك هاي الفتره الاخيره. يعني معلوماتك حلوه
0: وعدك الله يخليك
1: وعدك زين. فهمني، هذا المفروض اكو اتفاق واكو عقد بين الحكومه وبين ابو المحطه الاهليه.
0: طبعا
1: ابو المحطه الاهليه هو يسولف من جميله.
0: لا ما يسولف من لا طبعا طبعا، وكتاب ودنيا واستلام صرف وصل صرف
1: رحم الله
0: وصل عليك. استلام
1: اذا تصير بالنسبه للحكومه بالاتفاق فاكو محكمه ياخذ حقه، ما يعاقب المواطن ويسد والله شنو بارحة قاعدين وساكتين وحاطين
0: يعني هم. يعني هسه حتى نكون بالصورة هسه على يعني حتى كل المستمعين هم اللي يعرفون الآن، جاني يعني خبر إلى أنه محطة تعبئة أبو جعفر المنصور ما بيها بنزين، قال بيها بنزين. مطار بغداد المحطة مال بنزين يعني أنشت بيها، قالوا ما عدنا خلصنا. بعطيك ما خاف عمركم
1: طالع، أنا بيتي بس مايا عندي ربع بنزين بس ربع تكي، فلا من باب المنظمة بس مايا ماكو محطة مفتحة. بس المحطات الحكومية ووحدة باب الشرجي وما أعرف ويش فتحت. والزحام صاير عليها، يعني إذا تقدر أنت والليل لو تفول لو ما تفول
0: يا ربي.
1: أنا أسأل أنت يا حكومة كعقد ويا أبو المحطة الأهلية، اذا كان اكو تقصير فحتى لازم يصير عليه غرامات ويصير على اذا من المحطه. زين اذا ابو طيب. المحطه ولا مقصر مو بكيفه، هو مو وكيف اليوم يعزل وباكر ما يعزل.
0: لا طبعا 100%. طيب خلينا نشوفها من البقيه من انا ممنون طبعا منك وتحياتي لك، وان شاء الله هاي تساؤلات يعني نشوف من يجاوبنا عليها. بالعكس
1: انه اكو قانون.
0: نعم
1: من
0: نعم صحيح
1: تمام
0: 100%. أنا ممنون، شكرا جزيلا اتصالك، تسلم يا وردة، هلا مرحبا. ناخذ ويانا اتصال. ألو
2: ألو السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله
2: سادنا العزيز. شوف
0: يا أهلا وسهلا، من وياي؟
2: أبو داني.
0: أهلا
2: شكرا.
0: الله يخليك. من يسوي الأزمة، المواطن لو الحكومة؟
2: والله يعني وجهة نظر هي أستاذ
0: طبعا
2: والله يعني شوف إذا أكو أزمة مفتاحة له فليفعلها حلها المواطن.
0: شون هاي؟
2: أنا أحكي عن نفسي. أنا رجال موظف أروح الدوام وأرجع. من قبل يعني الأزمة أكيد صارت 3 أيام 4
0: لحد سبت ماكو شيء، الأمور طيبة كانت.
2: تمام.
0: سيارة
2: بيها ربع أروح وأجي بيها أروح وأجي بيها. يعني من خلال ما أرجع أروح على البنزي خانات أشوف الازدحام، أنا في بنزي خانات. من قبل الازدحام يعني البنزين مثلا راح يلزم تقليل، هذا كافي علي يعني اكيد فيها ربع اكثر من ربع صح لو مو صح
0: 100%.
2: يعني اللي يلزم يعني حدث العاقل بما لا يعقل. يعني اذا يلزم سياره والسياره مشتغله وقاعد فيها وحاط اصدقاء وراجيل وعائلته وجاي اكيد كانه ما رايح سفره، هذا صوتي رايح طالع يتونس
0: زين.
2: والله باوع البارحه ماكو يعني سفرات جماعيه خالص ما شغلات
0: صدق سفرات جماعيه زين.
2: والله ضليت صافي بحيث يعني انقهرت ايش يعني انا راح اوقف كل شويه يطب قدامي واحد وراح اصير عصاب وانغيت واسلاغه وما ادري شنو هذا. هو بالنهايه هو بنزين صح لو مو صح؟
0: صح.
2: فنزلت بنزين تقبل القران الكريم البارحه

0: والله تعيش في الشاشة اسمع الشاشة
1: اي
0: والله
1: أيه.
0: طلع انا اول فانزي خانة مسدودة اهلية
1: أيه.
0: قلت لازم عن شوال اتفاعل وياها شوية
1: أيه.
0: بس انا ناسي دقائر ماتي ناسي تليفون ماتي لا تدود بالسيارة
1: زين
0: اي قلت خابر خابر شوف الولد
1: أيه.
0: يا فانزي خانة طولوا
1: أيه.
0: مين خروح قلت يا بابا السيارة راح خلص بانزين وظل بالشارع
1: ليش
0: اتحرك بسرعين تذكرت بشارع البصرة عقب انزي خانة
1: زين
0: السيارة كان والله مو هو يعني ما بي 20 سيارة
1: شارع البصرة بالغزالية
0: ها اي شارع البصرة
1: أيوة غزالية بالركن هاي دائما فتحة
0: عافية
1: اي
0: فاني شنو فتت من يمين قالت لي اطبق اطبق اطبق وين قالت هاي منها فور
1: يا ابوي
0: بس هذا الزحام قالت تمشي عندها راقب ايش وقفنا فورنا بانزين تمام
1: اي
0: جلت لي قلت اقول لك خل نروح نفرغها
1: اي
0: ها ورجع فور لنا ليش قلت لها البانزين اذا اطولها بعد اسبوع ما احتاج بانزين 10 ايام
1: اي
0: والله العظيم
1: قلت
0: له بعدين انا امنيتي ما اطول بانزين اليوم لان والله قبل هذا بالعيد نطيتهم السياره راحوا سفره بالله العظيم انا صاعد ويا ابو تكتبلي يعني اجرته والله تحت القران انا قاعد ويا لي قدامه مستحي شو راح انطيك يعني اجره جدا يعني مو بس رخيصه كاف ما صار شيء
1: سحق الكروه
0: اخذ تكتب صح لو مو صح
1: صحيح
0: بس والله احنا يا اخي احنا بنفعل في القران الكريم احنا بنفعل هلا
1: طيب.
0: يعني صح اذا هي ماتوا مثلا من غير جانب ياخذون يدخلون المواطن بها يدخلون الشعب هذا بس ما تستوجب على شنو تكتي وتكتي شنو انت بباصك يعني باعتبار سائق تطلب تلقى واقف بالباص يوصلك المكان اللي تريده
1: وفضت راحت وب 3000 والله
0: لو انا اقول لك هذا الشيء يخص مثلا اكل شرب هذا احنا عايشين هاي الدنيا مشتعله وطالعين على طالبينات بشرفه فوالله المواطن طيب. هم كل هاي وهواي هواي هواي شغلات
1: طيب تحياتي لك انا ممنون منك شكرا جزيلا
0: انت بس خلينا نقول تم ماكو شوف تصير عقبه ما تم
1: اي والله طيب تحياتي لك شكرا جزيلا أنا مرحبا يعني أتمنى من كل المستمعين راح يسمعونها أتمنى يعني يشوفون بنهاية الحلقة حقيقة يعني تعطيكم الإجابة الصحيحة المهم إيش عندنا فاصل قصير ونرجع يلا
2: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي من فكر بخطوة أبعد شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم

0: طيب رجعنا لكم احنا وسؤال حلقتي هذا اليوم يقول أزمة البنزين بوجهة نظركم انتو هل هي او من المسبب بها؟ هل هو المواطن ام الحكومة؟ سؤال يطرح نفسه. خليني بس اخذ عندنا اتصال صح؟ بس اقول خل اخذ البيان. خل البيان شي يقول؟ يقول كيابة وكيل المدير العام يجري جولة ميدانية على محطات الحكومية لمتابعة انسيابية تجهيز المواطنين بالوقود. أجرى وكيل أول مدير عام وكيل أول خب يطلع مدير عام ليش ما يطلع شركة توزيع منتجات النفطية الأستاذ محمود بدر جولة ميدانية شملت عدد من المحطات بالعاصمة بغداد للاطلاع بشكل مباشر على سير العمل لا بلا بلا. تضمنت الجولة زيارة عدد من المحطات الحكومية حيث تمت متابعة حركة تجهيز المركبات ومستوى انسيابية الدخول وخروج السيارات فضلا عن الوقوف على جاهزية المضخات والخزائن عليها زين. وجه وكيل المدير العام العاملين في المحطة بضرورة تسهيل حركة المواطنين تنظيم السير. والله استاذ محمود لو ما طالع يعني شنو تشوف تشتغل مضخات شيء جاهز لي سوي لي وقف لي تريلتين يعني. المهم يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. يلا الو الو الو
1: يسعد مساك
0: يا هلا ومرحبا
1: شلونك استاذ سلطان؟
0: يا اهلا وسهلا من وياي.
1: والله الأزمة إنه نحصلك أكثر من أزمة البنزين.
0: شوف البنزين يتوفر يوم يومين بس أنا دائما مو موجود.
1: أي والله هو دائما
0: شلون
1: ياك؟ جسمه مرغوب.
0: أي شلون أخبارك؟ من وياي؟
1: أنا دكتور خالد.
0: أهلا دكتور أهلا.
1: شلونك؟
0: أهلا. من هو سبب الأزمة دكتور؟
1: ما باوع أنا راح أحكي لك.
0: يلا أي أحكي لي ياهن.
1: أنا ما راح أحكي باوع هي بلشت بالعيد.
0: بلشت بالعيد. اخر يا يوم العيد مو بدايه انا فوري
1: تعال تطلع اخبار لا لا لا لا لا حبيبي تطلع تفوت على الفيس تفوت على ماكو بنزين تفوت تفول فارغه
0: عافيه
1: ايش حكي
0: صح
1: احنا شو وقت بلشنا بالدوام استاذنا
0: الاحد
1: الوردة. الاحد انا الساعه بالسنتين وخمسة واربعين دقيقه ظهرا بتوقيت الحبيبه بغداد فولت المليار موك محسن فارغه
0: شولي
1: فارغه اي
0: زين
1: زين واجي ارجع مثلا اوصل للعياده افتح فيس ما ادري وين ازدحام وين اكو بنزين ما اعرف شو
0: مع العلم المناسب الاحد كان الشارع فارغ بشكل غريب
1: فارغ
0: صح
1: هاي شغله شغله الاخ يعني انت مثلا حتى يعني هي حتى السنين اني اجيت يعني اغلب البنزينات على طريقي كانت مفتحه وماكو ازدحام فهو اول شيء صار تهوير لا مو تهوير خلينا نقول بس اخبار
0: طابور خامس
1: مقبل بس شنو السبب هذا ما حد يعرف
0: زين
1: ما اعرف
0: حلوه
1: اكو شغله مهمه استاذ هسه مو مشكله ماكو بنزين بس انا شنو ذنبي يعني مثلا المكان اللي قريب على بنزين من انت بلشت البرنامج الى حد ما اتصلت بيك هسه انا يعني تخيل كنت اريد اسوق مسافه 300 متر بس حتى اطبق بالجراج ما حد ينطيني مجال عبالهم انا اريد اطبق بالسره او شيء بعد اللي نزلت واحد قلت له عمي تعال شوف السياره مفوله بس خليني بس انطيني مجال
0: أرد أطبق
1: ما أدري يعني
0: شوف هي هاي السالفة مثلا أنت تحكي عن هاي الحالة أنا يوم الأربعاء يوم الأربعاء فولت كانت عيد جاء عندي دوام هنا بس أنا حارة وما لي خلقها مولين يعني سيارتي تأخذ أكثر من 50 لتر فقلت خليني 50 وعوفها المهم طلعت الجمعة السبت طالع خطار فقلت خلي فولت فل جود خلصنا هذا الفل راحة جاية ومسافة رحت خطار يعني قرابي شوية مسافة بعيدة المهم رجعت الوضع طبيعي الأحد كانت شارع مثل ما اتفقنا احنا اثنين انه هو شولة وانا غريب قلت موظفين ومداومين شنو ماتوا بلكت الله نصهم ماتوا حتى نخلص ماكو طلعت كذب المهم صارت الاثنين البارحة او ايه البارحة
1: اول
0: البارحة اليوم الاربعاء ايه والله يوم رايحة المهم اول البارحة شو بدأ على قولته نفس ما حكيت كان تهويل من يوم الجمعة أزمة وبنزين احنا بدنا نحكي عن العيد انه أزمة وما أزمة اوكي بس بعدين قامت لا محافظات وطبعا جماعتنا هم
1: العفو اكو جزئية نسيتها بكلامي انا اليوم انا دوامي خارج بغداد الحكومي الاهليات والحكومي المنطقة اللي رحت عليها فارغة وبيها محسن عادي اللي هي القرمة والفلوج
0: دي يلا
1: فارغه اقول لك فارغه ماكو احد
0: بيها حتى. هو مناسب بس حتى اكو بنزينخانه قبل شوي. طبعا دا يحكي عن بنزينخانه اللي هي مال شارع البصره، هذه تعتبر من البنزينخانات الرئيسيه بذيك المنطقه اللي هي تبقى 24 ساعه، فدا يقول ازدحام يعني عليها ضغط، بس مو ازدحام اللي دا نشوفه مثلا على البنزينخانه مال ساعه الحر فر المنصور الزوراء مثلا، عندك مال يرموك الواثق من ناب اتجاه ذني هاي على الجانب هذني البيئة
1: هنا. أني منطقة سكني صار بين البنزين خانة مال العامرية وبين اليرموك. زين من جيت بالعيد صار من نفق وأرجع كانت الأمور طيبة والبنزين خانة جيت وصلت تقاطع صلاح الدك وكان يقول لي هذا السرة مال البنزين ما تروح فوق.
0: ما أدري
1: فهو الموضوع ما أدري يعني هل هو سوالان
0: أي
1: يعني الواحد فينا وطولة ما كل يوم أقعد على العكس أنا والله

0: والله اتمنى اخلص من السياره يا اخي. ست اشياء والله ما مر
1: والله قلق
0: لا
1: بالقرار
0: والله العظيم والله العظيم. الموتور يطلع لك من الصفحه ها المشكله تعال اذا هو يدعمك من ورا يقول لك لا انت
1: انت دعمتني انت
0: اي والله على فجاه يعني هسه احنا اليوم جينا على المعلق اشوف فجاه تسوي سايد واحد
1: اي
0: هو الموضوع ما يراد يعني ما اعرف الشارع ما يراد.
1: بمناسبة أيضا يعني خلينا هم أقول سالفة حتى أنهي مكالمة ويا حضرتك عم تستقبل البقية. طبعا يعني الأخوان في مديرية المرور العامة يعني ترى أخوان ترى أنتوا هم جزء من الأزمة يعني دسوون تفاصيل إنه أطلع وروح وإجي واقوي هذا الارتباك ده يسوي يعني بصراحة أنا دائما ما أحب أحكي على المرور بس بصراحة يعني أنتوا دتفعلون الأزمات هسه تقول لي انا دافك السير لا لان سيارتك واقفه هي ساد الطريق فحاول انه يعني يكون حتى افضل
0: حتى
1: شويه
0: المكالمه
1: أي.
0: والله صارت ازمه الغاز اقسم بالله اني بمجمع يعني بس غاز دبيه عندي دبيه واحده احنا عائله يعني انا واطفالي والله لا اشتريت تجاري ولا كل شيء زين وقلت والله ما اروح ويا الموجه سبحان الله خاصه الازمه خاصه دبيه الغاز روح تجيبها حتى بدون تيكا والله
1: مش نص دكتور انت
0: من 2003 ماكو ما تشوف الا عبا والكيات براميل ايه. والله على البرنزيخان وروح حبيب شفت مجاز ونفط تذكر هاي
1: صحيح هاي الحركه
0: يلا حبيبي يعني ما رد اخذ
1: تحياتي لك دكتور يعني شكرا جزيلا بالعكس ممنون منك
0: وقت تجي
1: ما
0: عندك
1: بنزين همزين لا هسه هسه رد افول
0: ان شاء الله يلا مع
1: تحياتي لك هلا حبيبي مع السلامه باي باي بعد شدنا يلا جيبهم الو
2: يا بألو
1: يا اهلا وسهلا
2: شلونكم عيني
1: شو الاخبار
2: انا يصير اشارك لو ما يصير
1: لا ما يصير
2: ليش
1: غاز انت ايش عليك بالبنزين
2: واحد ترى قبلكم كانت الحكوميه بيها
1: طيب
2: على الماستر كارد
1: اوكي
2: او تقدر عادي تطلع وتنزل ترنم بس طيب. انا اقول لك شغله البنزين
1: اي
2: ابو طراطين
1: اه
2: والله مثل ما قالوا المستثمرين الافاضل ان شاء الله مفتعله شلون مفتعله
1: من السبب بيها مواطن للحكومه
2: منو
1: مواطن للحكومه
2: لا المواطن اللي عنده بنزينخانة اهليه
1: اوكي يعني اصحاب محطات الوقود الاهليه
2: منعطف جديد
1: يلا اعطينا منعطف جديد
2: اللي هو ابو البنزينخانة الاهليه تحياتنا لهم الديانين طبعا شو نسوي يستلم 36,000 الخزان اللي يستلم من الحكومة هاي راح تحكي لك مواضيع بأدلة يستلم خزان الحوضي 36,000 لتر جد الحكومة تحسب عليه عليه 30,000 لتر 6,000 لتر طائرات بالجو يعتبرونهن ومحروقات
1: طيب
2: يعني هذا الحكومة تنطي باليمنى وتأخذهم باليسرى
1: طيب
2: من بديت شنو مثلا صيانة المحطة عندك السياج ما ادري ايش فيه ما اعرف شو يطلعون عليه ادوم ابو البنزينخانة الاهلي شنو ربحه ربحه هذا ال 6000
1: طيب
2: قام يطلعون لهم طاقات على هاي 6000 الفوقانية قام يوصل المكان 36,000 يوصل 33,000 حاسب عليه 30,000 فقام ان شاء الله ما تصرف له قال لي يابا انا لو تنطيني الحصه مالتي الفعليه لو قل لي عزل قال لا استلم حصة أو ابقى وضعك حلو
1: طيب
2: أبو الأهلي ما أبو الأهلي مرة مرتين شاب الشغلة ما صرف ليش قام شو يسوي استلم الحصة ويضمها ويعزل
1: طيب هذا هذا هذا بس سام تحمل مسؤوليته
2: أتحمل مسؤوليته أنا
1: أوكي
2: حلو
1: أي
2: سلام يعني سلام يعني سليم 100% عرفت بس قام شو يسوي يقول لك أنا ما صرف لي ابو الاهلي خمو ابدل فلوس بفلوس على مود المواطن
1: طبعا
2: لا والله انا دست افادي عندي عمال عندي بوزاتي عندي ايجارك من المؤجرات
1: طيب
2: فهي صارت اللغط صار بشارع
1: ايش معنى هسه
2: هاي الحكي من العيد
1: اوكي
2: فقام شو يسوون وقلت لكم مو راسا ابو السلاطين مو راسا قام يعزل
1: حتى
2: على البنزينخانة الاهليه كلها ما فيها مو راسا قام يعزل قام شو يسوي يتحملها مو تقول لا يتحملها مره مرتين احنا نعوضك احنا نعوضك شاف الجماعه وعودهم كتراب الماء كانك ما كتراب الماء
1: حبيتها تضمن ايه. تطلع دائما
2: ايه قال لي امسح يدك بالحائط قال لك انا عمي انا شو اسوي له اذا ابدل فلوس بفلوس لو مرات ابدل فلوس بخساره لا والله خلي اعزله خلي يصير ازمه العالم كلها مستدعي الحكومي

0: تشوف اغلب البنزينات الاهليه معذبه. بالمناسبه الحكومه يقول لك هذا بس محسن، هو ترى مو محسن، محسن 100% مخبوط. هاي
1: بقى
0: هاي
1: فوق البيعة،
0: هاي المعلومة
1: عادي، هاي فوق البيعة.
0: الحمد لله الحمد لله باحر رجع للمطار 100 طول ادغاء، طول ادغاء بالتاجي
1: قول اللي يجي طبعا طبعا الله يرحمه
0: الله
1: لا الله يرحمه والله بفايدة الله يرحمه. طيب تحياتي هلا بزيمة، باي مع السلامة. الو صار بيفز احمد هاشمي شو قب شنو بابا انت هسه هنا ما تعرف تسكت انت 7 دقائق واطلع افتهم من عندك.

0: 我是阿香，我可是那里的老板。我是什么菜呀？你干嘛这样？什么？啊，俺们的学习也是不一样。طيب يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: يوم جديد
0: مساء جديد.
1: يا سلام
0: شلون عايب شرفك والله العظيم
1: والله عمي بطل والله العظيم.
0: لا عاد شنو
1: رشيد بعد شو تريد من الله بس قول
0: مو
1: زين اذا المدير يحافظ هاي المقوله يا سلام الله يحفظك
0: الله يخليك.
1: اقول لك شنو كنت قاعد بالبيت مرتاح زين شفت رساله بعدين طلع عمار كامل خير شكو
0: ها
1: قال موضوع السيارات ونازل الامريكيه مهم فانا خبرت شو شنو الموضوع
0: شنو
1: صدق استوني فتحت على باب والله
0: شنو السيارات الامريكيه يعني نازله شنو
1: هاي اكذب علي
0: اي طبعا هذا هذا هذا اريد يشتريها سيارتك بس ما ادري شلون
1: عجيب يعني
0: يكسر بيها يعني ويرجع لي ورا
1: لا شريت من اقول لك هي بعد شالت الكاس هاي
0: قبلها واقعد
1: اي يعني شالت خسارتها
0: اي بعد خراو ثانيك
1: يحلم يحلم يحلم
0: خراو ثانيك
1: ايش عندك
0: ايش عليك انت شغله تفيدك
1: والله نسيت التخير شو كانت لك سياره حلوه مال مثقفين
0: لا لا
1: قلت لك رحت بدل شيء والله نسيت
0: اسمه كورلر كورلي
1: الرمي في الذوق يعني ها عندي صديقي عنده سلكس اخر طقه بايعها مشتري نفس مال السلطان باوع انك انت سويت بروحك يعني لا تخبل
0: والله سياره حلوه بس بس بس يا اخي متعبه
1: كل ليش انت تعطيه له شويه
0: يعني هواية أنا ما أحب الأمريكي الأمريكي يحب تصليح أنا ما أبي أحلى صلح
1: والله العظيم ما تعطل
0: لا والله
1: والله. والله العظيم خذه
0: الأمريكي مزعج هسه تعال قل لي الأزمة والبنزين سببها المواطن لو سببها الحكومة أنت برأيك
1: لا حجي شعلي المواطن هو ست إحنا بالشغلة تنفقد يصير عاد الساعة تطلع بشغلة ما يعني شلون ما أحط بنزين أو بيت شفت ليش ساعة الكاتبين إنه كل بيت بخمس سيارات تشعليك توفر هو أصلاً هسه بالمحطة البارحة لزمنا سرة طلعنا من الملعب من التسعة وعشرة عشرة ونص وصلنا السرة زين وكان بس محسن ومشغلين بس يمكن ست مضخات
0: زين
1: ستة منيمين شنو السبب
0: ليش
1: أنت افتح المض ويطي بس 40 لتر يعني هو دي يخلق لك الأزمة أنا يعني أتوقع هو الشعب هم ما تيني ساهم شوية بالأزمة تعرف ليش ينخبص
0: لا ها هي هاي هاي اللي ينخبص
1: ينخبص يعني والله العظيم يعني ذيك المرة بالغاز بالبيت قلبه والدنيا قلت لهم فوق بالشقة عند قنينة بعدها ما مستعمله
0: أجيب لكم يا مش حالكم
1: بعدين جاب الغاز بباب البيت باع ليها مرة ب15 وراها فكت الأزمة لحد الآن من 15 موجودة بالبيت متروسة
0: دي الله حرامات لازم

0: ايش
1: اي
0: تستخدمه؟
1: والله
0: ايه
1: اي هاي وحده. اثنين شنو عندك؟ يعني درنا انا وصديقي هذا 40 لتر شاف محطه ثانيه قال نترسها، قلت له يا اخي والله على مسه على دقيقه ترى تفك. الناس شويه تعول، هي الحكومه ترى يعني زينه او مو زينه، شعبنا ثقافته شويه هوسه بيها،
0: اي
1: ما عنده
0: لا تحكي
1: يعني
0: تحكي حلوه والله صدق، ينخبص هو
1: ايه
0: ينخبص اي
1: حجي ينخبص والله
0: ايه
1: العظيم. اصبر يومين ثلاثه راح تلقاها فري.
0: ايه
1: بس هسه باع يا بيج اطب له الله الله الله يعني الله يساعده، ما انسى احكي عليه كلمه يسوي عندي احباط مو مثل هاي، فهم هم يربكون رغم انهم بيهم كوما سيئات،
0: صح
1: حاره وباب البط ونسوي الكهرباء.
0: اي والله
1: امانه الله هذا حيدر خطيه خوش ولد،
0: حيدر
1: بس
0: ايه
1: انا بيني وبين نفسي قاعد ذاك قاعد صافن
0: ايه
1: والله ده وقتك
0: ايه
1: عليكم.
0: ايه
1: دا افكر ان كل الناس اتجهت للبط وما حد اتجه على سنه 2013 راح احنا نصدر كهرباء.
0: اي
1: يعني يعني فت شغله عندنا ما باللوم عليهم، واحنا واحد منهم، احنا من
0: اي احنا صح،
1: بس هي ايد وحده ما تصفق. يعني ابو مصر من راد يسوي حركه كلهم السلام عليكم، عليكم السلام الجمعه والشباب،
0: صحيح
1: احنا ناسيت ناسيت ناسيت مطشرين فرقت اسود.
0: ايوه
1: ايه
0: طيب،
1: فهي ها هي ما ادري طارت من بالي الفكره،
0: عوفا للسالفه.
1: فالشعب والله اثنيناتهم بيهم مشاكل. شكرا لكم والى اللقاء.
0: وشكرا لك والى اللقاء، وانا ممتن لحضرتك على مشاركتك
1: شاء الله
0: الجميله.
1: ان شاء الله ان
0: أي.
1: شاء الله
0: أي.
1: اخذ لسيارة عيسى مثل
0: أي.
1: اختيارات
0: السيارة. اي اي اي اي اي اي
1: باي باي
0: باي، مع السلامه. اهلا بيك، باي باي. هلا يلا خلينا ناخذ فاصل. من هي؟ وانت ما حد فكر غيرها والله العظيم، من يوم الهالي اليوم انت وضعك مو تمام. يلا فاصل قصير ونرجع لكم في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق.

0: مريض يحكي. شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أف أم، أهلا بكم. رئيس مجلس القضاء والجمهورية يبحثان الملفات القانونية التي سيتم مناقشتها باجتماع الرئاسات المزمع عقده قريبا. الزيدي يوجه بإعادة تقييم المديرين العامين والفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء. رئيس مجلس القضاء الأعلى حريصون على تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات وضمان مصالح المواطنين. توم باراك الولايات المتحدة تثمن خطوة الفصائل العراقية التي قررت تسليم سلاحها إلى لجنة الطاقة. أزمة البنزين مرتبطة بتطورات المنطقة واستيراد شحنة لضمان الاستقرار. تقاعد اليوم صرف مكافأة نهاية الخدمة إلى المتقاعدين المستحقين من المدنيين والعسكريين. الداخلية تعلن بدء الخطة الأمنية الخاصة بعيد الغدير. إعلام أمريكي: ترامب يطالب طهران بتقديم تنازلات نووية محددة كتابيا. تعليق الرحلات الجوية في مطار الكويت بعد استهدافه. طقس العراق: رياح معتدلة وتباين بدرجات الحرارة خيمة المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و 6 BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات

0: فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك فير بنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري الأمان.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. روح شو تسوي ويا بخطوة ابعد، شلون للحظة من الصيف وتعيشه باحلى تفاصيله. اشتري اجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبافضل المزايا، وعيش كل لحظاتك باداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد ضعف والخير يزيد، كلش سهلة كلش سهلة. إعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضل اتصل على الرقم 07805500600 أو على الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
6: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبنرف السوق.
7: بس على سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
6: أما الحج الزايد يرادي أحد.
8: ساعدوني.
6: تحس روحي ناس حقيقية ومواضيع.
9: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر. وياي أنا سلطان، برنامج على الطريق. أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
10: أنت الكبير
11: يا بعد روح.
10: وهنيان نبيك.
11: الله يحفظك.
10: نكتب شو يعني.

0: طيب مستمعين رجعنا لكم احنا في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق، وسؤالي لكم أزمة البنزين برأيك أنت منو السبب بيها، المواطن لو الحكومة؟ هذا هو السؤال، فبعد بكيفكم أنتوا قولوا لي، إذا كان المواطن قولي المواطن وليش، وإذا الحكومة قولي ليش. تمام، أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415 و0780211617. وبإمكانكم أيضا المشاركة ويانا على رقم الهاتف على الواتساب 0720111415.
1: هذا المرن علي وفايتات هواي
0: واي
1: علويهم صبر ويخسن يلوني، جبت عمر سفينة مقالب ويا الموج ما شفت المرعس ويوم لفني
0: مو؟ يا أدري بيك أنت، أي أدري بيك العلاقة. طيب ناخذ اتصال. ألو
2: ألو
0: ألو،
2: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله،
2: شلونك كبير؟

0: شلون الاخبار؟
1: شاكلك جدا.
0: الله يسلمك، من وياي؟
1: عمر ابراهيم.
0: اهلا عمر،
1: شلونك حبيبي؟
0: شلون الامور؟
1: بارك امورك.
0: الله
1: اخر رجل موهيكانزي انت.
0: ها؟
1: انت اخر رجل موهيكانزي.
0: والله حبيت هاي المفرده مال العيد، حبيتها كلش حلوه.
1: ما ادري با عليك مو كررت عليك بس انت كيفت عليها.
0: اي
1: حبيتها.
0: اي حبيتها طبعا، لان صدق اخر رجل موهيكانزي. بيها شغلة جديدة ما عليك بيها. عمر سولف لي، من السبب الأزمة؟ المواطن لو الحكومة مال بنزين؟
1: سلاطين حبيبي، أنا بحطيك مثال صغير.
0: يلا
1: صار قدامي وأنت يعني احكم لي.
0: إيه
1: الباحة دعبي بنزين من اليرموك.
0: إيه
1: الصبح.
0: أوكي.
1: فالمهم كان كنت في ازدحام، وصل ستنا جوا. أنت شايف اليرموك هي أربع لاينات.
0: صحيح.
1: اللاينين كانوا مفتوحات واللاينين مسدودات.
0: زين.
1: اوكي، انفتحت الباب اللي فوت منها الصغير الكبير.
0: اي.
1: فاتت سياره مظلله.
0: زين.
1: زين. المهم وين راح هو؟ راح على ذني المسدودات.
0: اي.
1: اوكي، راح ما منتبهين الولد البوزر شيء. شال البوزر ودا يعبي.
0: اي.
1: اذا هو بنزين اكو. هم صادين.
0: اه.
1: يعني
0: هو اجى انهم ما منتبهين، بس هو راح على ذني الهوزات اللي هن فارغات.
1: أيه.
0: او هم ساديها ولكن بها بنزين.
1: شوف انتبهوا عليها.
0: من خلص
1: اي وين فتت ذني مسدودات ما بيهن.
0: اي
1: فانا هم قلت يجوز ممكن، بس من دا اطلع شايف انت من تسحب الهوز انه اكو هاي النقاط توقع.
0: اي
1: هاي النقاط توقعت
0: وهو فول.
1: اها انا بين عندي العيد.
0: ايه بينت شغله مليكه.
1: اللي زين لك وهي واضحه من بدت الاستعان مالتها قبل العيد.
0: أه.
1: وماكو وعبو ما ادري شنو.
0: أه.
1: من شفت هيك بالبدايه قبل العيد.
0: ايه
1: خلنا نروح ديوان زي شنو الزمن.
0: ايه
1: زين جيت على ديوان زي سامي سلطان.
0: ايه
1: فارغ
0: زين
1: حسن فارغ.
0: ايه
1: عادي قليلين دي.
0: ايه
1: قلت ما هاي كالعاده.
0: ايه
1: لازم يبثون هاي السالفه على مود يكلمنا.
0: مو هي هنا الفكره، من بثوا اشاعه الى انه هناك ازمه بنزين، انت تنصدم تروح البنزين خانه تلقى ماكو شيء.
1: بالضبط.
0: ايه.
1: يعني هسه لا نرجع على الموضوع، هو الموضوع احتمال شغل انه اكو بنزين.
0: ايه.
1: تمام اكو دي يفتحون، بس احنا لانه خلينا نعبي ماكو فوت قطع البنزين كذا، فاحنا هم بنساعد بهذا الموضوع. بس الموضوع الاساسي هو من الحكومه.
0: اوكي طيب حلوه، حبيت التعليق.
1: وهذا انا حكيت لك يعني المثل انا اعتقد هذا.
0: ايه طبعا. طيب
1: أوكي.
0: انا اشكرك عموري حبيبي، ممنون
1: جدا. ممنون انا،
0: شكرا جزيلا حبيبي. هلا باي باي، مع السلامه. ناخذ اتصال. الو.
2: يا الله.
0: شفت اخوك؟
2: ما شفته. لا
0: شو عليك انت تقول له تحكي تخام خابر يشارك على ازمه البنزين؟
2: قلت لهم لا انت
0: قلت لهم والله ما لا انت شو عليك؟ قلت تعبي غاز، ايش خص بالبنزين انت؟
2: شو اللي غير البارحه بالتاجي طبينا وسدوا الباب ورانا يتعزونا؟
0: لا والله شو؟
2: والله
0: زين
2: المعمل مال غاز مال التاجي.
0: اي
2: اول هو 83
0: اي
2: مال سياره
0: تراسه عباها
2: تراسه.
0: اي
2: وبس هم انطرش شوي.
0: ايش قد انطر شوي؟ اي
2: انطر شوي.
0: اي
2: للهذا للبوزاتين.
0: اي
2: لان هم ينطون 40 لتر.
0: اي
2: هو هذا التانكي مال 60.
0: اي
2: انطاه 2000 دينار. للبوزاتين معمل. لا ما نقول من.
0: اي
2: بس المهم بسام عماد عويد يطر شاوي لاهل الغاز.
0: اي
2: حتى يخلوه يعبي مرتين.
0: اه
2: حفظتوه؟
0: اوكي.
2: بسام عماد عويد.
0: ايه ينطر رشوه للبوزرتشي حتى يعبوا له مرتين.
2: بالضبط.
0: ايه
2: موقف البنزين خانات.
0: ايه
2: محطة الوقود المسمى.
0: ايه
2: لا توصل. محطة وصول الوقود الجيلاني.
0: ايه
2: لا توصل.
0: زين.
2: المستنصرية.
0: ايه
2: لا توصل. افتريتهم كلنا بالصلاطين.
0: كذاب. ايه
2: والقرآن حرجع على بنزين خانة.
0: ايه
2: كان بيها السرة قليل.
0: ايه
2: احنا هم من ضمن الموضوع.
0: ايه
2: الدولة سوى ازمة المواطن بيطفقه. كان سرق قليل. ليش ما طبقي ثاني؟
0: انا
2: رحت الجيلاني
0: برا. اي صدق ليش ما طبقت؟
2: مو بطفقه المواطن بيطفقه المواطن يحوس عشان من ضمن المواطنين.

0: انا يمكن قدامي 20 سياره
1: او الي خفيفه
0: والله.
1: ايه
0: خبل
1: زين
0: قدمت.
1: ايه
0: قلت لا خل استغفر الله قلت له اروح للخالص مال اللي جواز مال باب المعظم.
1: ايه
0: طلعت معدله
1: زين
0: يلا انا اروح للجيلاني.
1: ايه
0: الجيلاني الازدحام سايبين الخدمي
1: حل وشد.
0: اطلب من يم الدخول ما ساحه لندلس وترجع بالخدمي.
1: الله اكبر
0: تخيل الازدحام من الباب مال الجيلاني للخدمي النهائي مال ساحه لندلس.
1: الله الله الله الله
0: المثنى كذلك.
1: اه
0: اللي مال ملعب الشعب
1: يسموها
0: العالم.
1: اي مال ملعب الشعبي
0: لا حد يوصل.
1: مال
0: المستنصريه واصل ل 83 الدرج.
1: اها
0: لا حد يوصل.
1: أه؟
0: والله اكو وحده بالنص ما اقول اسمها بالسلاطين الا الدم الهود.
1: زين
0: المسايه مال مال وزيري.
1: فارغه.
0: والله 20 سياره يمكن قدامي.
1: صدق؟
0: راح ارجع بكت ما شايفه ما حد جاي.
1: بركه الله.
0: بركه الله.
1: أي.
0: الجماعه صدق الاخ اللي اتصل قبلي انا اول بارحه طولت. نفضحهم شويه محطه الوقود النرسيان.
1: شنو؟
0: انتقاطع العامريه النرسيان.
1: ايه
0: انتقاطع العامريه.
1: ايه
0: والله هي يعني اربعه باربعه.
1: ايه
0: فاتحين ثلاثه. اجى ولد نفس الحاله الله
1: تقاطع العامريه هاي اللي تودي على شارع البصره.
0: بالضبط.
1: ايه هي هاي اسمها الصعب ما رد تدليتني عليها.
0: النرسيان.
1: ايه ما اعرف هسه هي.
0: والله
1: مثل الاسم.
0: لا هو نبي. لا هو لا هو خليفة. لا
1: لا هو اسم بشر. لا هو اسم نبات ما ادري شنو يا النرسيان.
0: ما ادري.
1: ايه
0: فالمهم اجى ثلاث دبه الهوزات يعني الهوزات فيها بنزين.
1: ايه
0: بس هم حاطين كبوسات.
1: ها
0: اذن
1: نفس الحكايه عمر هسه.
0: ايه هو الولد سمعته.
1: ايه عمر
0: اسمه المواطن بيتصل.
1: ايه
0: والحكومه تسوي عزمه بيع دعايات وتسد الهوزات.
1: اوكي
0: حسب لو مثلا اربع لاينات مفتوحه عادي. اربع لاينات مفتوحه محسن ما يصير ازدحام بالشارع.
1: لا طبعا
0: مو
1: ما الناس تعبي. هو مناسب اللي يعني قبل شوي واحد حكى من المستمعين قال يعني احنا شو بدي اسوي قابل بي يعني ما هو اول تالي انا اريد شو اسمه اريد اعبي واروح
0: انا محتاج عشان سيارتي مثلا بيها ربع.
1: تفوق
0: الربع. فمضطر افول اقول كل شيء يصير بشغله
1: مو يعني. توحد هذا مو هذا اساس شغلك انت ما له خص
0: بالضبط. انا حتى بصلاتي حتى مثلا سلامك يعني من البيت للشغل من الشغل للبيت
1: صح.
0: حتى تقول انا عندي ربع
1: صارك
0: ان شاء الله بعرف بالبيت
1: مثلا. ايه
0: وقعت بس وانفشخت.
1: اي ما امين
0: تطبيبها.
1: ايه
0: زين يعني يصير لك شغله بالسياره ضروريه لا على البال ولا على الخاطر.
1: اي صح.
0: فلازم المواطن مجبور يتحمل السرة ويطول.
1: اللي يعني مجبور مو اللي
0: بالضبط.
1: نحكي على المتعافي
0: وكلهم مجبورين
1: مثلا بهاللحظه
0: وكلهم دوام.
1: ايه
0: وكلهم يخابرون من بيت الحجي.
1: ايه
0: وباعتهم طماطه بيت الحجي خمسين طماطه.
1: ايه
0: خمسين الكلور اللي هاي برد.
1: ايه
0: خبصنا خبص.
1: ايه صدق خبصنا. ايه
0: وبالمناسبه الباحظ يعني اللي على الطريق مالات التاجي فارغات
1: والله
0: والله بس الصدق الموضوع بس داخل العاصمة.
1: بس داخل العاصمة.
0: ايه
1: ما اعرف.
0: يعني هسه الولد هم سمعته بالراجية فارغات.
1: ايه
0: سوالوهات تروح للراجية دير وارجع.
1: ايه انت خبز موت على هالسوالف.
0: ايه موت على هالسوالف.
1: ايه
0: اروح عادي هسه روح للمعقلة دير وارجع. ما عنده مشكلة. بس صدق اللي ازمة داخلية.
1: ايه
0: داخل العاصمة.
1: داخل العاصمة
0: يعني
1: صح.
0: يعني القناة الداخليات معزات. وهاي مال الالف وهاي هاي رواية غير صحيحة.
1: شنو
0: يعني ابن عمتي بهيئة توزيع.
1: اي
0: يقول لا يقول احنا يعني نحسب لهم على ما اعرف الجد. المهم ابو المحطه الاهليه يريد يستفاد من الالف ويستفاد من الخصم اللي يسوون هي مال
1: طيب
0: هو ما يبيع لها ب 450 فت.
1: أي.
0: اقل
1: بشويه.
0: أي. حتى يستفاد ويعطي الف تاخير.
1: طيب اوكي
0: قال لهم يابا لو تريدون الالف لون نحسب لكم اياه على 450.
1: تمام.
0: لا والله احنا نعزل. واكثرهم يقول استلموا حصه وعزلوا وتعاقبوا.
1: طيب اوكي
0: يعني الازمه مفتعله من الاثنين.
1: اوكي طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا. يا هلا ومرحبا مع السلامه باي باي. حلو ناخذ اتصال. الو الو
2: الو مساء الخير.
1: مساء النور يا هلا.
2: شلونك حبيبي؟
1: الله يخليك يسلمك. شلون الاخبار؟
2: كيف الشباب؟ شلونك؟
1: هلا شكر. شلونك؟
2: بارك الله
1: فيك.
2: الحمد لله.
1: خليك يلا.
2: موظف بالدوله العراقيه طلع ثلاثه وعشره بصوت طلع
1: احسن. ايه تعال سولف
2: لي. احنا مقصرين بعملكم.
1: اي طبعا مقصرين والله بس تستمر رواتب. المهم ما نريد نحكي احنا. مال بنزين سبب الحكومه
2: والله المواطن الحكومه شاليه.
1: ليش؟

0: مواطن شعري
1: كفار.
0: اي
1: بس مو ذاك المستوى.
0: طيب
1: واللي فاحل ذات الحقيقه يعني وعي واحد شغله حمل جات بها نص الا راح افول.
0: اي
1: وبعد علم النفر من البصره لولا قبل سيارات الشارجر اوباما اللي من البصره سووها ب 50
0: شو يسوون؟
1: نفر 50,000
0: نهار 50,000 اوكي زين.
1: يعني جماعه ترى احنا بعيد الازمات الموت على الازمات.
0: اي طبعا مو هي هاي على قولت عمار يعني هسه خب واحد يروح طياره يروح بقطار عادي اسله سياره
1: عشر ساعه يوصل.
0: ها ليش طياره شنو ماكو ساعه نازل اقل 40 دقيقه
1: طياره سهله بس التكاليف ايش قد الواحد شلون
0: 100,000
1: 100
0: يعني راح 50 انا ذاك الساعات لو 100,000 طياره وانزل
1: راح
0: تلبس مرتين
1: طيارة
0: 30 دقيقة
1: أصل مو؟ أنا قلت لك والله يمكن 30 دقيقة أصل ليه؟
0: هي 30 دقيقة.
1: طيب. والله العظيم الحال مش بيه.
0: والله ما أدري.
1: بس هاي بشارع الصناعة. محطة جديدة الزحام. ليش السريع الزحام؟ بس إذا وصل ليه قدام وانا شوية من كان يصير.
0: والله ما أدري. هسه
1: العالم لفته العالم مش بيها
0: ما هي تريد بنزين هي تريد بنزين
1: شوي هسه البنزين فلا اخذ يطلع حباتي طول بنزين البنزين ايش عنده شو يسوي البنزين فيصبر من هنا الباشر فوق
0: هي بس ما قالوا
1: الحكومه تخلي دائما محطات 24 ساعه وصل ازمه وفر وقود انتهى الموضوع بعد.
0: طيب تحياتي لك شكرا حبيبي شكرا جزيلا تحياتي لك يا حبيبي يا هلا مع السلامة باي باي. يلا ها هاي وذاتي تتوكلنا تمن عمر قبل 3000 ما اعتب عليك انا بالبلش اسمه ناخذ اتصال الو
2: الو
0: نعم
2: ابو سلاطين الحب
0: عباس الجميل
2: شلونك حبيبي
0: شلون الاخبار عمي هذا الضب اسويه في شيء شو الاخبار؟
2: خير ذات بخير حبيبي
0: حبيبي الله يسلمك
2: طول عمرك اروح لك فدوى حبيبي
0: سولف لي منو السبب؟ المواطن ولا الحكومه؟
2: سلطان الله بخير احكيها من الاخير
0: اي
2: انا بالنسبه لي ما راح اشوف اذكى من هاي الحكومه بالعالم كله
0: شلون؟
2: ليبي
0: ايه
2: يومين طلع مسافر
0: عشان زين
2: ايه والله لهم بشعب والله
0: زين
2: هم لهم بيها كلها لهم بيها شعب
0: ليش يلهي ليش يلهي هو ايش عده
2: لا ليش عده سلطان
0: انت إيه اليوم مواطن وانا مواطن ايش عده شنو يلهينا
2: بس اسمع
0: حكومه وشكلت انتخابات ومشت فصائل مسلحه ذبت سلاحها وشكرا جزيلا خلاص بعد شكو
2: ترى هذا اللي قال هذا اللي قال بالنفط هذا اللي قال اللي عنده مليارات وذهب
0: اي
2: انت عندك علم كم مصر هيك شيء يصير ازمه بالبلد ملاحظ هذا الشيء؟
0: كم يصير شيء يصير أزمة بالبلد؟ اللزموه هذا بعد مش عندنا
2: يعني. لهم بيشعب والله.
0: عمل اللزموه بعد خلاص.
2: نور زيارة اللي.
0: خوش خوش فلوس.
2: بلوجرات وغيره.
0: إيه.
2: توهاب
0: الحكومتين. إيه.
2: ونور زيارة طلع وثي مالا ثي مالا وستد سالفتين.
0: إيه هسه. حجي نور راح الحج هالمرة. إيه.
2: أنا برام على موتاك.
0: والله.
2: صوت بيشعب. لا بيشعب شعب راح انتخب هاي الدولة الدولة بلد مليان نفط.
0: إيه.
2: سوي أزمة ما. بنزين
0: والله حتى فشل من النفط
2: والله العظيم هاي الداي دبي لا نفط ولا صام
0: البنزين شو ما عندها
2: الكهرباء حتى بالقعدهم تسوي
0: طيب
2: احنا دنعاني لحد الان نعاني من شارع
0: اي ندور ثاني السوالف احنا
2: والقران هاي يمنا يمنا يمنا بالكفات ما سيدي يمنا بنزين فشلنا اهيات عزلات
0: والله صدق اي والله
2: اكبر من يمي

0: انت اكبر مني، انت اكبر مني واعي فاهم، طالع جزء اكثر مني واعي، حياك الله وضعنا مو يضحك عليه.
1: انا حاكي الف مره هنا بالبرنامج وقايل اللي اكو تفاصيل تصير عند المواطن العراقي تحسه يا اخي واحد صغير ساذج ما عنده لا ثقافه ولا هي، هم احسن من عندنا في القرارات.
0: على راسي.
1: لا شنو. طيب تحياتي لك عباس.
0: بس ها
1: يلا
0: طبيت على بيت مباشر مال بلوجر.
1: اي
0: ده قلب تيك توك طبيت عليه، لان هذول اللي قاعدين بنص الليل يجمعوها ويعقولها لو بس يحركون نفسهم ضد الدولة ويثقفون نفسهم ويوعون غيرهم كان العراق خير. بس عارفين الشعب يقول لك ايه سمكة رايسة من خايسة من راسها خايسة.
1: سمكة اذا سمكة خايسة من راسها ما هو هم ديبوع على الخيسة ويتابعها.
0: اي والله
1: نفس الشيء. طيب
0: والله تعبنا تعبنا والله. يعني لا تزعم ما بالنسبة لي يصرف هذا الشعب اللي هو من نيدة من نيدة
1: من نيدة من نيدة الله يزيده
0: والله
1: والله.
0: ايران ضربت ايران ايران تضرب من ناصر كيلو طماطم على
1: الشارع. احنا شو علينا احنا بال
0: كيلو طماطم
1: طماطم عليه بالصواريخ.
0: اي والله.
1: طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا لاتصالك. يا هلا مرحبا. والله صدق حكايه عباس، يعني احنا شو علينا، صارت حرب امريكا وايران، شو اسمه مواد غذائيه صعدت، واحنا ما علينا. قال لي مضيق قرمز، والله ما شوي الهدوم ترتفع سعر قرمز. قلت له شنو هذا غير بضاعه مال اول العام، هو غير شعلي هو بالضبط من تركيا، شو لك خاصه مضيق قرمز؟ ما اعرف عادي ما نحبه. اعطيني اتصال ثم نغني. تري تري نسيتيني وين الحاير.

0: ورود مساء الخير منورين، تسلمين يا ورده. ناخذ ويانا اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: مساء
0: الصحة. يا اهلا وسهلا. من وياي؟
1: امير.
0: امير شلونك امير؟
1: الله يسلمك.
0: تفضل امير، شنو الوضع بالازمه؟
1: والله هو السبب الرئيسي اكيد يعني وزاره النفط.
0: ليش؟
1: اذا قلل المنتوج يصير زخم، تعرف يعني عدد السيارات هوايه.
0: ايه
1: بالشارع
0: هو خما طبوا البارحه سيارات الهوايه، صار لهم 1000 سنه والله
1: ان شاء الله تطبى. بس هو اذا قلل المنتوج يعني شيء يصير
0: قلل المنتوج. ليش شلون دعبون لعد هاي صالح؟ احنا نحكي عن ازمه يومين ما حط طبل البنزين، خانه مفول كلها فولت وطلعت.
1: والله شوف انا هذا افول الامور طيبه
0: حلو
1: ومحسن ومادي عادي.
0: ايه؟
1: شويه ازدحام اوكي طيبه الامور
0: زين.
1: هاي صار هاليومين يعني صار شده قويه مال الاسف. شنو السبب ما حد يعرف.
0: هو انت سب وجهه نظرك انت تتباوع اليوم الشارع من مسكومه لو
1: هو ده. اقول لك السبب الرئيسي الحكومه، ومثل ما قالوا المتصلين القبلي احنا هم شويه نصنع ازمات. هو مو شويه هواي هم نسوي ازمات صراحه. وهم عن نفسي احكي لك فتحت عيني على الدنيا ازمات. على اشكال الوان ما مستغرب. يوميا فراره جديده ترى. شنو
0: هسه جديدة مال الف لترة هاي مال 1036 و35 وطوم 30
1: يطير ما وين الالف لترة.
0: ايه وذول اهل البنزين خانات قالوا واحنا حكينا. اي طبعا
1: ليش انطيتها تصاريح خليته يفتح محطة اهلية؟ اخلي حكومي وانا مستفاد.
0: من يستفاد؟
1: هم مستفاد الوزارة، خليك بالحكومي مستفاد.
0: وليش تستفاد؟
1: ليش انطي اهلي؟
0: ليش تستفاد؟
1: هو قصدي خليه يعني خليه محطات حكومية.

0: اي
1: ليش
0: هي
1: اخلي اهلي،
0: انا
1: ليش اخلي ما يفتحون
0: هسه
1: اهلي؟
0: سؤالي لك، انت مواطن هسه، انت تقول خلي تفتح بدال الاهليات يصير الحكوميات كلهن صح؟
1: نعم.
0: حتى الحكومه تستفاد. هسه انا اسالك انت ليش تستفاد الحكومه؟
1: خليه تستفاد، هو ده يبيع منتوج، ده يخلص منتوجه وعنده رواتبه وماشي اموره.
0: لا سؤال، جاوبني على السؤال ليش؟
1: يعني ليش هي قطعت عمرها مستفادة؟ ليش؟ تقول لي ليش؟
0: ليش؟
1: شو جاوبك؟ والله ما أعرف شو أقول لك، شحتي مو المشكلة على الهواء.
0: مو هاي فكر أنت بيها. هسه أنا اليوم
1: لا
0: حكومة،
1: فكر.
0: لا هسه أنا أقول لك أنا اليوم حكومة
1: يعني.
0: وعندي أهليات، هسه أنا ليش ما كل المشاريع اللي بيها واردات وأرباح أنا أفتحها ما أنطيها لحد؟ بمعنى واحدة من الاثنين، لو أنا متعافي، أنا متعافي ما يهمني، هسه اليوم مشروع مشروعين ثلاثة خمسين مشروع، هسه إذا أعطيت 10 من ذني المشاريع الناس خدت استفادة أقول ما يخاف متعافي عندي ربح مال 50. يا أما أنا متعافي يا أما أنا بالنسبة إلي إن استفاديت أو ما استفاديت نفس الشيء.
1: والله
0: أيها.
1: أنا ما قلت اسمي الحقيقي بس يلا عادي ما أحكي ما أقدر.
0: لا نحكي مكانك ما نكت.
1: مشكلة أنا ما قلت اسمي عادي ما أدري ما عندي شيء بس ما أريد أحكي.
0: لا لا بدك كان أحكي مكانك ما لخص. أنا أنا أنت أنت باوع أنت بس ناغيني أنا أحكي ما عليك أنت.
1: يعني والله آسف صراحة يا ما أعرف شو أقول لك. الحمد لله والشكر.
0: الحمد لله.
1: إن شاء الله تهون. ما أعرف هي كانت أزمة غاز، أزمة طماطم، أزمة بالمناسبة هسه رحت المحطة الجوادين هاي اللي جوا جسر صدام ما بيها، راح أطلع العلوة ترشين أطلع خارج بغداد أشوف شنو الوضع.
0: شوف والله شنو الموضوع.
1: أي والله يعني إلا هيك ماكو.
0: هسه أني اللي إجاني أوقف خل أعطيك لين إحنا موعدنا هذا الجروب بس أصبر واتساب دي حمل اللي ما تقاطع البصرة إنه ازدحام بس أوكي شغالين عالم ما بيه شيء. ساحة الحرية واحد كاتب ما أعرف هسه بعد على ذمته ساحة الحرية.
1: بالمناسبة راح أطول أنا بالمناسبة ماكو أي محسن، البنزين مو محسن.
0: لا طبعا مو محسن هو.
1: أي حتى لا أحمر لا شيء.
0: لا لا فرق السعر هاي بس.
1: فرق السعر ألف رحمة على لأن الدوانز عندي للستر.
0: طيب
1: صريحة يعني.
0: والله عشتي
1: وناس أدها غاز الله يوفقهم.
0: اي والله اي اي طيب
1: ومع بين من التاجي من طيب
0: من التاجي مطين 2000
1: اي بس 2000 وراح فضح
0: منه اي ولا اخوه بمناسبه ترى فضح اخوه ما فضح
1: اخوه اعرف اعرف اخوه الله يحفظهم وتحياتنا
0: له. يا ورد حبيبي شكرا جزيلا يا وصل يا اهلا مرحبا. محمد فارس كاتب ممكن اشارك؟ لا محمد انت ما عليك، انت قاعد هناك وما لك خص بالموضوع، لا تشارك ولا ما تشارك. طيب شنو نمت انت؟ اتصال؟ الو
2: الو
0: الو
2: حبيبي استاذ سلطان
0: يا هلا
2: شلون الصحه؟
0: كل الهلا
2: الله يسلمك وياك سيف.
0: اهلا سيف شلون اخبارك؟
2: الله يسلمك
0: الو.
2: والله بخير الحمد لله. انا عندي وجهه نظر شويه مختلفه بالموضوع.
0: يلا براحتك قول.

0: تدفع من جيبها في سبيل توصل في سبيل توصل المنتج مثلا 850 دينار.
1: تمام.
0: احنا على مسافه 300 كيلو اربيل او حكومه كردستان ما يعني ما تعمل بهذا العمل.
1: صح.
0: كردستان اكو النورمال 750 واكو السوبر يوصل لحد ال 1500.
1: صحيح.
0: مفروض الحكومه العراقيه المحترمه تبدي تشتغل بهذا النظام. ما مضطر اني اظل ادعم الكهرباء واظل ادعم النفط. ماكو حاجه ادعم. اشتغل يسعر بورصه عالميه. مصر اضطرت المحلات تغلقها الساعه 11 الساعه 12 في سبيل يحافظون على الوقود ويخلون الاردن هنا جيراننا الاردن زاد عندهم الوقود اسعاره. اوروبا يقال في اوروبا وصل سعر اللتر البنزين 4 يورو قبل ما كانوا 1 يورو. احنا بالعراق لا احنا الاسعار. فانا توقع الشخصي الحكومه بدت بسبب الازمه الماليه بدت تعجز انه يعني توازن بين هذا بين ترضي المواطن وبين هي ترضي متطلباتها الماليه. فصار اكو شحب الانتاج او شحب الاستيراد المحسن الى اخره ادت الى هاي النتيجه.
1: صح.
0: انا اقول انا اتوقع هي هاي يعني اتوقع يعني ازمه يعني تأهلنا او تخلينا شلون نقول تهيئنا العفو لسعر النفط لسعر الوقود الجاي. توقع الشخصي يعني توقع انه الوقود بعد هو سعره مو 450 سعر النفط البتر البنزين. مفروض سعره يصير بسعر البورصه العالميه او تدعموه بجزء معين. بعدها عجز دولة عندها والتضالين تبيعون بنفس الاسعار ومن
1: غير الاسعار
0: قبل فتره الغاز. هو باللي هذا المواطن عنده اللي يشتغل واللي ميه. هو بالاخير هذا هي اكو بورصه عالميه للاسعار النفط. يعني هذه وجهه نظري بالموضوع.
1: اي بس مو انت هنا السالفه وين انا اليوم ما اتعامل ويا جهه مثلا نفرض سعر البورصه العالميه للنفط لما يقل. طبعا احنا بدنا نحكي هو موضوع طردي. لما يقل لازم انت ترفع، من يزيد لازم تقلل. انت تبيع بالغالي فلازم يوفر عليك. حلو. فاذا صح بس صح. بالتالي انا لا اذا اسا اليوم برميل نفط اذا الحكومه باعته ب 200 دولار انا هذا سعر البنزين، واذا باعته ب 10 دولارات هذا سعر البنزين.
0: اقول
1: مثلا عن تجربه الاردن. الاردن بلد غير عندما اعمل تكرير او تصفيه واحد، حتى مو تكرير، هو عندما عمل تصفية واحد. فلذلك هو تعامل مع أزمة أسعار النفط بهذه الطريقة، قام يرفع قروش يعني اللي هي سنتات، يرفع سنت شوية وراها شوية وراها شوية وراها شوية لحد ما وصلها إلى الوقت اللي هي تريد.
0: مو مصدرة أصلاً. صح.
1: أصلاً هي لا مصدرة ولا منتجة أصلاً، ولا عندها نوع مصافي وكل شيء. ما عندها، هي عندها معمل واحد ما التكرار مو قوي يعني. بس بالتالي هي تعاملت مع هذه الأزمة بالسنتات بحيث أنت قمت ما تلحق، يعني ما تلحق تشوف الفرق. بحيث تخيل هم قاموا يحسبوها على 50 لتر زاد البنزين، والله العظيم على 50 لتر زاد البنزين 3 دنانير وقبت عليهم على 50 لتر مو على اللتر، لأن كمية مو هواي فتسعى شوية شوية وتنزل. يعني هي خلال من عام 2023 كان خلينا نقول اللي هو هما يسحوا للتسعين اللي هو العادي، التسعين كان بميتين وثلاثين.
0: إحنا هذا المحسن عندنا استاذ سلطان التسعين.
1: إيه تسعين. لا هو هذا اللي يوم عن التسعين 95 صحيح. التسعين كان سعره 230، يعني خلينا نحسبها هسه بهالرقم ده احكي لك، يعني 280 قرش. 230 بال 2023 بعد مرور تقريبا حوالي 14 سنه من 230 صار 650، بس ما حد حس بيها.
0: تدريجي
1: جدا تدريجي. وشي صعد لك حتى انت المواطن الفقير يقول لك انا الفقير شنو ايش عليه بالبنزين. هذاك اللي هو 98 كان بدينار، اول ما صعده دينار و10، يعني زيد 10%. فبحيث من صعد هم شو يقول لك باوع انا حتى على الزنقين صعدت، بس هو بالنسبه للزنقين يعني انت متفول 90 دينار، شنو اذا فوت 99 ما يضر عندك 9 دنانير.
0: لا ما تفرق. بس استاذ سلطان بس العفو جزئيه بس احنا جزء وزاره
1: هاي اداره هاي اداره.
0: لا بس اقصد احنا موضوع احنا لحد الان هي ترى البلد يستورد البنزين، يعني هسه الاخبار بدات البنزين المحسن والسوق. احنا اصلا في ظل احنا البلد منتج وعندنا مصفى كربلاء ومصفى شعيبه ومصفى الدور. البلد هو اصلا مستورد للوقود في ظل انه
1: صار لنا كم سنه. حالك حال البلد اللي بدنا نحكي عليها هسه الاردن وبصفك هم مستورد. انت تستورد ويستورد.
0: لذلك انا هذا قصدي ربط بالكلام انه انت

0: زودته، ظلت بيع ب 450. ومع العلم انت حكومه اقليم كردستان عامله بغير مبدا انه هي هو كردستان هم بيها انتاج وهم بيها مصانع.
1: طبعا
0: شنو فرق كردستان؟
1: طبعا انت تستورد نفط ومدير عامك خام اطلع 10 مليون في دول عينه شلون قب قبه اويلي
0: هاي غير الاملاك
1: في دول عينه 40 عقار. انا عجبني واحد بسيط عقاري قال له 40 عقار مشتري ما مشتري ولا واحد من عندي. صدق 40 عقار يعني شلون 40 عقار واحد انت هوايه ترى رقم
0: هاي ما عدا الاسلحه
1: ما عدا العراقي لا والصلف يعني طبعا على لسان دولة رئيس الوزراء الصلف يرشي رئيس الوزراء مطي 600 مليون دولار قال بس طمطمها لك ماكو الصلف هذا صلف وقح
0: عشان ياخذها ويعطيها يسد بها العجز مال الدولة
1: هو والله هو بحث رئيس وزراء ما يعني ما ادري ايش عن رئيس وزراء رجل اعمال فبالتالي يعني مع طبعا مع احترامي للمسؤولين البقيه احنا بالحكومات السابقه اللي احنا شفنا كل جماعه كانوا بموضوع سرقه القرن على مستوى عالي يعني لو غير واحد كان قال تجيب 600 خل طمطم الكاره تبي لك اياها ترتيب بس هذا الرجل قال لك ايوه هو يطلب العراق مليارين فقال لي امشي
0: لا عجد اكو شي ناس عندها رؤوس اموال وهي يعني
1: لا انت العاد ايش قد احنا عندنا ناس تعرف ترشي شخص حتى وان كان على مستوى رئيس وزراء بهذا المبلغ هسه والله سايب والله السيدة علي الزيدي هو حكاها هسه الغير ما حكاها شلون يعني من واصل انا اليوم هسه اليوم اروح على المدير العام مالتي واجي اقول له مثلا ما ادري فالسالفه هي متن حكي المدير العام او اقول له مثلا يابا انا ترى راح احكي عن فد براند معين على الهواء فانت غلس عود اذا هاي زين وعود انا انامشك انطيك تخيل انا من امس هسه احمد يحكي عن موضوع احترام افراد انا احكي عن منصب وإدارة فأروح عليه أقول له دغلي يعني فلان
0: بريد بس هذا تسجل أكو شخص أكبر من عندك قاعد يتواصل ويا رئيس الوزراء
1: إيه
0: أكو بتهرم ثاني مو أكيد مو بشخصه هو
1: لا لا بس هو ملك الجراء وتحدثه أنا البحث صافن بيها والله طبعا يا رئيس وزراء هسه أنا مرور بالشارع إذا تطيها متغل ميدك وهذا راح أفزلك لي أقول أطيك
0: ميدك الملكية اللي لزمت هي الملكية اللي لزمت هواية في 600
1: قوية يا حجي اللزمة قوية حلوة اي شيء جميل لطيف حلو أي. طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا هلا ورده وهذا كاتب حسن مارد وانا اظل اشتري شيبس بلكي يطلع لي بيت هيدا كتب له ماكو صوت هاشم ممكن اشارك اوكي هذا تمام ممكن

0: ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: شلونك استاذ سلطان؟
0: يا اهلا وسهلا.
1: الموضوع كل شيق وموضوع يجر موضوع بهالازدحامات والشوارع والجرحى.
0: منو جاية؟
1: ام شهد.
0: اهلا بك ام شهد، كل الهلا.
1: اهلا وسهلا.
0: سؤال فيلي.
1: اسولف لك. شو اسولف لك؟
0: من السبب؟
1: زين انا راح اسالك انت بنظرك من السبب ونتناقش.
0: انا برايي من السبب؟
1: اي
0: مواطن.
1: ليش مو اثنينهم؟
0: لا مواطن، لان مواطننا يحب الازمه وعلى حس الطبل خفان يا رجليه.
1: المواطن مو يحب الازمه، بس المواطن من يسمع بالازمه يامن روحه. ليش؟ مثلا يعني انا البارحه نص تانكي بالسياره قاعد فولت. ليش؟
0: ايه؟
1: ما عندي خطوط اروح واجي بعيد اكثر خلال صافه.
0: ايه؟
1: فاني يعني من يفيدني غير افول بنزين عمده هي سيارتي توصلني للعمل؟ هاي وحده.
0: اوكي.
1: ثانيا ابو التاكسي.
0: ايه؟
1: اذا قال له مد بنزين وهو شغله يشتغل ويسوق يوميا لبيته.
0: طيب
1: هذا يسوي.
0: ايه

0: يجوز سيارات أخرى، يعني أكو ناس يجوز يسبب الأزمة أي. يقول لك أنا أرد أفوق الهواء يهدي البيت
1: أي.
0: بس هاي للزاحم، للزاحم الفئات اللي محتاجة بنزين فعليا يوميا.
1: صح
0: حلو؟ هاي وحدة. ثانيا من الدولة، ليش نقول من الدولة؟ من الحكومة. الحكومة ما فاتحة عدة بنزيخانات ومطيتها الحصة مالتها، لأن إحنا العدد اليومي للسيارات هو نفسه والصرف للبنزين هو نفسه.
1: شكرا. صحيح.
0: إجت أعداد زايدة سما السيارات؟
1: لا.
0: شنو؟ شروب وإجتنا أعداد هواية وصارت عندنا أزمة؟
1: لا.
0: لا ليه؟ غلق غلق غلق. وتعقيبا للأخسه واحد قبل 3 اتصالات 4
1: ايه.
0: قال أنا برا بغداد من إجي ما أدري منين كان فارغة. فعلا فارغة دلة عزيز المواطن حباب بس بنزين مو فارغة ما بيها ترى، لأن بارحة جيت من سليمانية بالطريق مفرفحين لما وصلنا تقول قطرة بنزين ماكو صدق عندكم أزمة
1: ايه.
0: وهم متجهين للناصرية خطيب
1: زين
0: فولوا مننا قطروا ساعتين ثلاثة
1: ايه.
0: وراحوا
1: ايه.
0: عقب للأخ الكريم
1: أيه.
0: لا يقول يعني ماكو أحد، كل البنزيخانات هسه هالوقت فول
1: أيه.
0: فكان ما خيقول ما بيها بنزين فارغة
1: أوكي
0: والسيارات نرجع والصرف هو نفسي ماكو واحد راح أخذ براميل وخزن بالبيت من 7 المستحيلات تلقى يجوز أبو ماطور جاب له بطل
1: أيه.
0: هذا أبو 20
1: علي اتصال شوية
0: ما تأثر. ليش احنا عيب علينا نقول نزيد البنزين على المواطن ونزيد النفط على المواطن والغاز وحصه، يعني احنا بلد نفطي صح لو خطأ
1: طبعا،
0: مثل ما النفط ده تطيح حصه بسعر التراب انه اللي هي 100 لتر واكثرية الناس ما تاخذها، ستة تاخذ 100 لتر
1: داول.
0: شهر
1: والله ما لتر ما ماخذ انا
0: بس اكو ناس وراك تشتغل بهاي الحصة وتأخذ الحصة بأكملها وتطقها وتبيعها بأسعار غيرنا
1: أيه.
0: صح لا خطأ
1: طبعا
0: لا تقول لي لا
1: لا طبعا موجودين
0: بنزين. ليش البنزين ما يصير حصة هم للمواطن إذا نريد نحكي بالحق إحنا نحكي حق وطننا
1: أيه.
0: صح لا خطأ
1: ما كان قبل عندنا
0: الموظف يريد حصة صح لا خطأ
1: صح.
0: إذا صارت أزمة ليش الغاز مو صارت أزمة وحددتوا قبل حصة إن بالتطبيق
1: أي.
0: صح لو خطأ
1: ليش ما سوتوا هاي نفس الشيء
0: حددنا حصة أخي حددنا حصة أي. إحنا شنو ذنبنا إذا ما نقدر نروح للدوام بسبب البنزين من يعذرنا مدير
1: لا
0: من
1: طبعا.
0: يعذرنا صح لو خطأ
1: طبعا
0: جازاتنا تروح وبعدين غيابات وبدون راتب فالأزمة من الصغير لازم إلها حلول مستقبلية مدروسة دراسة جدوى بالعراق مخلين كل صماخ هالكبري وكل يعرفون خبراء ما تعرفون يسووا خطط مستقبلية لو بس خمط بالجيوب احنا من نريد نحكي والله العلي العظيم أنا أمشي بالشارع وأقول عجبتي عنك شلون ساكتي يعني أنا ما أفكر صح نحكيها يشتق بطق اللحم مرة موظفة وأقول اللحم غالي شلون الفقير يضوقه بس قلولي الفقير الشاب يعني اللي هي بوتيته بوتيته باذنجان بصل طماطه الفق والله بقوه يجيبه اذا الله بقرات
1: وهم مو رخيص هذا ذني احنا نحكي عن ذني شنو خلاص
0: هو يجيبه السوق ونرجع نرجع موضوع يجمع اثنين
1: زين
0: الموضوع والله العظيم انا قلبي يحترق
1: الله يسعدك
0: الموضوع الثاني المواد الغذائيه والملابس وغيرها وغيرها يا هتكم شيء مضيق هرمز مضيق هرمز شنو مضيق هرمز انت شعليكم مضيق هرمز بابا مو سياسيه مضيق هرمز من يصير هي الدوله تتعامل وياه وانت تتعامل ويا المواطن تاجر على كيفك
1: صح
0: شنو البيع الصعب الملابس صعدت شنو الاجوان احنا خطنا تركيا بغداد خطنا تركيا العراق منتوجاتنا كلها تركيا صح لا خطأ
1: صحيح شعلي المضيق هرمز مضيق هرمز احكي لي على الاشياء الكبار اوكي بس بالتالي ماكو وانت تحكي عن تبادل تجاري دائما تحكي بمليارات ما بينك وبين تركيا
0: شعلينا احنا شعلينا مضيق يجيك ملابس مضيق هرمز ابو مضيق هرمز ابو الغذائية مضيق هرمز شنو وثاني شيء السوق ده يعلى الراتب نفسه هاي هم نرجع نحكيها ورابع شيء احنا شنو حايطين صيد

0: تيران قبل بنزين.
1: شنو؟ والله ايه
0: نقول وراحوا جماعتنا اجوا يقولون والله تخبل وتجنن وكل شيء ما بيها والله العلي العظيم. وثاني شيء هي ايران نفسها انضربت، شو ما صار بيها ازمه بنزين؟
1: ما صار بيها
0: شو ما حد شو ما حدكم ايش بين؟ لا بس دقيقه عند اخوي سيطره بس اقول لك دقيقه. السلام عليكم. سكت. اي عن سكت. وياك
1: اي العفو. لا عادي
0: ترجع اي ترجع تصير مشكله يا سوريا احنا نقوم ويا ايران احنا نقوب عنها مو دول قاعده ساكته والله شو ما نسمع يعني صار عندهم صعود نزول هيك
1: ماكو لا بس احنا
0: يعني احنا المواطن والله محارب بالحروب يقع بها المواطن بالطائفيه يقع بها المواطن الحكومه من تتاخر يقع بها المواطن يطلعون متظاهرات يقع بها المواطن وشبابنا لهم ترى ماكو نتيجة ماكو نتيجة
1: صح
0: والله لأن ياهل يجي ما حتى يفكر بالبلد مو بالمواطن. إذا ما تفكر بالبلد أولا ما تصير نتيجة إنه أبد أبد.
1: مشاهد بصراحة يعني أنا أشكرك بصراحة على حكيتي وال يعني ما اعرف شنو ممكن اقدر اعقب على اللي قلتيه الا انا اقول لك اولا الله يحفظك، اثنين حكيتي لسان حال كل مواطن اليوم يتحدث به، وبالحقيقه هذا جزء من اللي يعني انا اتمنى ان يكون عند الانسان وعي بهذه الطريقه والمواطن العراقي بهذه الطريقه حتى ممكن يتحدث. اشكر الشكر الجزيل، ممنون منك على المشاركه وان شاء الله يا رب دائما شاركين ويانا. اشكرك انا شكرا. طيب مستمعينا طبعا في نهايه حلقتنا خليني اقول لكم سالفه اكو فالتفصيله حكيتها مشاهد وحقيقه يعني بصراحه اشكر هاني حكيت بلسان حال اي مواطن يحب هذا البلد. جديات احنا اليوم امام ازمه، ممكن اكو كان فد يوم من الايام هاي مره حكيتها بالبرنامج بس قديمه سووها اللبنانيين سووا حمله بعد ارتفاع طبعا اسعار الوقود عندهم سووا حمله اسمها خليها تصدي خليها تصدي يعني خلي الزنجر، عافوا كل سياراتهم بالشارع وخلصت في دبي والامارات عندما صارت الازمه الماليه كان بوقتها الازمه اللي عصفت بالعالم عافوا سياراتهم هم بالشارع وانتهت. احنا كنا وقفه كل المواطنين يشتفوا معينا يعني مثلا من صير هيك ازمه وتعرف انت ساتو حكيتوا المعلومات 36000 و1000 طائر وما ادري ايش هسه ممكن ان يكون هنالك اجماع من قبل المواطنين دون ان يكون هناك تنظيف من قبل طرف بسبب ازمه البنزين 100 تعبر عن وجهه نظرنا امام مثلا مجلس الوزراء او احنا راح نوقف يم البنزين خانات بي احنا راح نوقف البنزين خانات بس ما نعبي على ان الجهات الامنيه تتعامل معها كانها مظاهره سلميه مو تجون يعني شويه تشدون على الموضوع. هل من الممكن ان نسوي هيك شيء؟ لا هو الفكره من مو اكون انا ورقه ضغط مثل ما احترامي وتقديري طبعا للفلاحين اللي جوي بعد السيد رئيس الوزراء استوى استلم بعد حتى ما حالف يعني ما قاسم اليمين جو وقفه وريدي فلوسنا يا بس لحظه صبر شويه مو هيك. لا احنا نحكي هي ليست ورقه ضغط باتجاه لكن لايصال صوت باننا قادرون على ان نعبر عن وجهه نظرنا وحقوقنا نطالب بها ونعرف ما هي واجباتنا. ما يصير مواطن انت ستروح الانتخابات وفرت الدنيا واحنا حكينا والله انا ما حكيت هو بالانتخابات ايش تعرف انه سالفه مو كلش قويه على العموم وراحت العالم وصار تثقيف ومشاركه ودنيا وهاي وتالي يعني اللي انت ردتهم ان يمثلوك داخل مجلس النواب ما صاروا مثل ما تريد واللي انت كنت تطمح الى ان يكونوا هم قاده لثرواتنا او اشخاص يستطيعون اداره ثروات العراق والمواطن العراقي وشون وزير وشخص يدير موظف يدير الثروات ويقف على راسهم طبعا رئيس الوزراء الذي يعمل على اداره ما يديرون او الرقابه على ما يديرون انت كلهم مو بالك مو نفسهم رحت انتخابات وهاي طلعت غير سالفه. فاذا بالتالي اعتقد اننا بحاجه

إلى أن نكون واعي. كيف لكم الله الحكيته حال حال أني دا أنفخ هسه بشبكه هواء في شبك، أنت لا راح تطلع ولا راح تحكي ولا حتعترض في يوم من الأيام مواطن، ولا في يوم راح تصير عبارة عن مواطن صالح وتدافع عن هذا البلد، ولا في يوم من الأيام راح يكون لك رأي وموقف، ولا في يوم أنت حتروح تثقف نفسك وتعرف حقوقك وما عليك من واجبات. ولدا سولف بيهن ذني كلهن لوم سولفهم يا واحد بالصومال أحلى، بس هي جزء من واجب الإعلام أنه أنا أقول لكم ياها بالأخير بالقفلة، بس عامل يعني تأكيد اليقين بأن كل اللي سولفت آني هو والهوى والله بس هيك عيب لازم نسولف بالأخير. إعلامي جزء من واجبي لازم أقول لكم ياها، بس بداخلي كلش متأكد أنه ما راح يصير شيء. على العموم نلتقي باكر إن شاء الله بحلقة جديدة من على طريق. تحياتي لكم جميعا، باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أف أم، أهلا بكم. رئيسا مجلس القضاء والجمهورية يبحثان الملفات القانونية التي سيتم مناقشتها باجتماع الرئاسات المزمع عقده قريبا. الزيدي يوجه بإعادة تقييم المديرين العامين والفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء. رئيس مجلس القضاء الأعلى حريصون على تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات وضمان مصالح المواطنين. توم باراك، الولايات المتحدة تثمن خطوة الفصائل العراقية التي قررت تسليم سلاحها إلى الدولة. لجنة الطاقة، أزمة البنزين مرتبطة بتطورات المنطقة واستيراد شحنات إضافية لضمان الاستقرار. التقاعد اليوم، صرف مكافأة نهاية الخدمة إلى المتقاعدين المستحقين من المدنيين والعسكريين. الداخلية تعلن بدء الخطة الأمنية الخاصة بعيد الغدير. إعلام أمريكي، ترامب يطالب طهران بتقديم تنازلات نووية محددة كتابيا. تعليق الرحلات الجوية في مطار الكويت بعد استهدافه. طقس العراق، رياح معتدلة وتباين بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعين، ما كنتم في رعاية الله.

0: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: قاعد

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيد فم.
1: يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: أما الحكي الزايد يرادي سولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: متمشو يعني.

لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد. بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السادسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

تستاهل بالحيل وإذا كان ما تبغين فديتي رماح الهلاك المستشرة وخطواتك اللي بالحيل

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: أغاني وأكثر. الرشيد FM.

اتركنا حبك حبك مثل ما أنا أريد، وخلى ترجم لك عظيم إحساسي بين حضنك غافنا مثل الوليد. يلا بوس عيني أنت وراسي.

يلا اسرع خلي ينصهر الجليد. معقول ذكرك ليش انت ناسي؟ بين ايدي كاني ومتوسد الوريد، انسى ظلم الوقت وش قد قاسي. مو بدي الشوق ما ينقص يزيد، لما اشوفك اهجر اهلي وناسي.

ما باسمك رددت يا معيد يلي رمشك قلعت وحراسي تعبت حروف وتعب ساع البريد وانت حبك صحوتي وجلاسي على الهامش عايش وياك وسعيد جبل حبك فوق فوق قلبي راسي آني بيك توحدت وانت الوحيد من نشم عطرك تطيب انفاسي من نشم عطرك تطيب

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125 ألف دينار، الرابع والخامس العلمي 150 ألف دينار، السادس العلمي 250 ألف دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0773-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصيبة جارة يبقى على سوالفوي وين بطلة.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلين.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
1: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد اف ام 91.5.
7: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
8: اسمعوا اغنيتي الجديده على اذاعه الرشيد، الفنان بسام مهدي.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وإي بطلين.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

عند إحساس راح انساه، بس إحساس مو أكثر. أبادر بالهجر والقاك، بعدك بالقلب تكبر.

بخيل بأبسط الأشياء، بكل شي تسوي مني، ولا كأنك حبيب الروح كأنك من جبربية. عندي إحساس راح أنساك.

0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح
1: راديو الرشيد أينما تذهب.

0: بالهداوة يا الرشيد اف ام إذاعتك ثبتها.
1: كل الحب والتقدير إلى إذاعة الرشيد ومستمعيها، يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انتي حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
4: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: متمشي وياني.

0: إليك. اسمع واستمتع.
1: كل واحد مينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير جارة يبقى على سوالفوي وين بطلين.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

0: مساء الحب مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من حلقة بودكاست، واليوم حلقتنا مختلفة وضيفنا لهذا اليوم مدرب في الفنون القتالية الأخ والصديق الغالي والعزيز الكابتن عاصف غني عن التعريف. للمرة الثانية أقول لك مساك الله بالخير. الله يسلمك. اليوم دا أشوف قبول البنات إلى يعني قبول البنات إلى تعلم الفنون القتالية، حلو هذا الإقبال، صح. بس شنو السبب اللي إحنا قبل وين أكو بنية تلعب تايكوندو؟
1: السبب إنه أول شيء الثقافة اللي نشرناها في الفنون القتالية، صار نسيني أشتغل عليها كأكاديمية عارض آصف، إنه بينت إنه الفنون القتالية مو حكرة على الذكر فقط، يقولون النساء يتمرنون بهن. نفس الوقت الإنجازات الدولية اللي حققوها النساء اللي عندنا كالمنتخب العراقي للكيوكوشين كاراتيه، اتحادنا بارز بهاي الإنجازات اللي هي الإنجازات النسوية، عندنا ألقاب عربية دولية آسيوية، ففتح باب إنه البنية تقدر تنافس، تقدر تكون رياضية وتحقق ميداليات. الأمر الآخر اللي هو الجانب النفسي، إنه البنية راح تصعد ثقة بنفسها، وشافوا قبول إنه الموضوع مو غريب، منتشر بالمجتمع، أغلبية الأهالي بناتهم يتمرنون، صاروا مدربات عندنا، هم يفتحون قاعات يتمرنون، صارت عندهم شلون سبوبة عيش، نقدر نقول بزنس صار الموضوع مو بس رياضة وترفيه، فبدأنا ننتشر، وإن شاء الله الفترة القادمة راح يصير أكثر الإقبال.
0: كابتن عاصف، اكو مدربين اجانب دي يجون دي يعني خلينا يعني دي يسوون خلينا نقول
1: معسكرات
0: على معسكرات على
1: دي يجون اغلبيه الاتحادات دي يجون خبراء، خاصه الحين الاتحاد الكيوكوشين يجيب خبراء عاده من غير دول، وهذا الشيء يساهم انه المتلقي راح يشوف انه اكو ناس تجي للبلد كسياحه وك في تبادل خبرات، في نفس الوقت يدل على انه البيئه هاي اكتف، ما دام تجيب خبراء ناس الخبير من يجي يتعنى لك، يعني انت بيك عندك اساسيات صحيح، عندك تواصل رسمي، تيجون خبراء عندنا. فتره من الفترات عندنا مدرب منتخب مو عراقي، جنسي اجنبي،
0: ما شاء الله.
1: نعم،
0: بالكيوكوشين.
1: بالكيوكوشين
0: احنا جيناتنا قويه بالفنون القتاليه،
1: العراقيين جيناتهم قويه، صح، تعتبر من البلدان، احنا السنه عربيا متصدرين، احنا وتونس
0: ما شاء الله
1: متصدرين، تونس من جيناتهم قويه باعتبار جين افريقي وهاي الامور. الخليج احنا رقم واحد، العرب احنا كل البطولات العرب دائما احنا ناخذ اول ثاني
0: اسيويا
1: عندنا ميداليات ذهبيه، احنا اصلا رئيس اتحادنا سعد عمار وجلت عليه، هو رئيس اتحاد اسيا بالكيوكوشين كاراتيه،
0: ما شاء الله.
1: فاحنا عندنا مدرسه خاصه بينا، بدينا نعتبر انه عالميا بدينا نصنف.
0: تدري هذا فشي يفرح للامانه، يعني انا والله يا اخي يعني اعتبر هذا فخر.
1: طبعا 100% اليوم الرياضه مو بس قدم، بيها هوايه،
0: اكيد اكيد
1: بيها هوايه انجازات والعاب فرديه مهمه جدا، والكيوكوشين بدأت تبرز، أخذت مساحتها هسه بالفترة هاي الأخير سنوات، قلنا نأخذ أخير بطولات عالم، إحنا رجعنا عندنا ألقاب عالمية، وصاروا عندنا لاعب صنفوا عالميين، نزلوا بالويب سايت الدولي، وهذا الشيء خلى الدول
0: بالويب سايت الدولي
1: طبعاً موجودين.
0: شون يعني بالويب سايت الدولي؟
1: يعني اليوم أنت مثلاً كرة الفيفا، شون الفيفا إحنا عندنا، إحنا عندنا KWF مثل الفيفا،
0: زين،
1: اتحادات ومنظمات، ينزل تصنيف هذا أحسن لاعب، هذا أحسن حكم، هذا أحسن مدرب،
0: ما شاء الله.
1: فعندنا هواي أسماء نزلت
0: عراقيين
1: لاعبين ولاعبات،
0: والله فشي يعني احنا نقول برد القلب يعني.
1: طبعا فعلا، بس المشكله انه الجانب الاعلامي وتسويق اللاعبين، الاكاديميات مو كلهم ينشرون عندهم صفحات، اغلبيه اللاعبين هم حالتهم الماديه محدوده، ممكن ما عندهم مهارات تواصل صحيحه، ما عندهم اداء مدير اعمال، ما عنده الفنون القتاليه مثل القدم وغيرها، نواديهم ما عندنا دعم للنوادي، فالساحة الإعلامية تكون دائما مشغول عليهم، ما عندهم مشاكل هواية، ما بيهم لغات، ما بيهم ترندات، فإحنا نكاد نكون الأكاديمية الوحيدة اللي تسوي ترندات كل فترة وتسوي شغل إعلامي، وهذا الشيء اللي خلى العالم تعرفنا أكثر، ننتشر بالمجتمع أكثر كأكاديمية وكأفرع، لأن نسوي نحاول نواكب بالإعلام وبالنشر التسويق.
0: شوف ما شاء الله عليكم، يعني اللاعب إذا انولد فقير أو طالع من بيئة فقيرة يكون بطل، عكس ما يكون إنه هو غني، له هذه مفارقة
1: أكثر قبولية، أو نسبة إنه اللاعب اللي مو شرط يكون الفقر، أكو البطل هو محمد علي كلاي، الأبطال لا يولدون بالقاعات، يقول لا يولدون بصالاتهم، أكو شيء بداخلهم يصنعهم يكون بطل. هاي الشيء ممكن يكون بداخل واحد من عائلة أرستقراطية بس بداخله هو يصير بطل، وكلا ممكن هو فقير بس ما بدخله هذا
0: ما عنده هذا الشغف
1: او هذا الشغف او هاي الشعله اللي هو الحماس، نسميها شغف، نسميها موهبه، كل شيء. بس عاده الاحياء الفقيره، الناس اللي عندهم قصص، اللي يشتغلون اعمال شاقه، هذا يكون قلبه ملوع فيحاول يثبت روحه بسرعة. اللي مختلط هواية، اللي لاعب بالشارع هواية، عنده جسم قوي، عنود يكون يكون عنود واستمرارية. الناس اللي ما عندهم رفاهية، ما عندهم أماكن ثانية يروحوا لها، رفاهيتهم الوحيدة هي تدريب وبيت، هذا راح يصير لك. اللي عنده استمرارية، تراكم تراكم تراكم، يوصل إن شاء الله يجيهم.
0: أنا أحييك حقيقة. شون أنه أنت تعلمهم أنه يعني أبطال أنت عندك على مستوى آسيا، شون تعلمهم أنه يضبط نفسه بالشارع؟
1: احنا فتره شبهنا، قلنا انه انت في وقتها شلون انت عندك سلاح وياك سلاح دائما. هذا السلاح انت دائما وياك، فما تحتاج تثبت روحك انه انت قوي، ما تحتاج تثبت روحك انه اذا واحد سمعك حكي او شيء تستخدمه، ما يحتاج، انت تعرف روحك. والبطل من يبدي ينافس ويستخدم اللعبه ويبدي يحس بألمها، يضرب وينضرب ويتنازل ويشوف الاذيه، ما ضربت ايش قد صارت قويه، ومن ينضرب ضربه ايش قد قويه، تصير عنده هاي الامور يتشبع بها، يصير اخر شيء يفكر به هو القتال الجسدي او العراك. فيتهذب الشعله مالته، تتهذب شوي شوي،
0: يقول ما يحتاج انا هذا، يعني
1: اقدر له،
0: اقدر له فاعوفه
1: ممكن. فيبقى بعد اكو شغلات خطوط حمر عند اي انسان، هذه ان شاء الله يستوجب انه يستخدم.
0: ليش يسمون الملاكمه الملاكمه، ليش يسموها الفن النبيل؟
1: باعتبار هي فن، يسموها مصطلح دارج انه الفن شلون القدم عنده مصطلحات خاصه بها. فانا مو اختصاصي ملاكمه، السبب الرئيسي ما اعرفه صراحه، ما باحث بهذا الموضوع.
0: فهمك.
1: بس انه باعتبار انه فن وكانوا يلعبوها النبلاء قبل، اعتقد هيك شيء. بس هي كل الفنون القتاليه محترمه، كلها بها
0: اكيد اكيد اكيد
1: بها رساله، خاصه الكلاسيكيه.
0: لا ما نسالك، شوف لا اراديا ان
1: هي الفنون إيه؟ الفنون الكلاسيكيه اللي هي الكاراتيه، الجودو، الكونغ فو، تايكوندو، الكلاسيكيه اللي تقليديه يسموها، اللي بها جانب روحي، بها جانب تامل، بها تدرج احزمه، عاده هاي تكون تسوي تهذب الانسان، وتكون مبداها مو بس قتال. وحتى بالبطولات موضوع جديد دخلت على البطولات، كانوا قبل يتمرنون حتى يدافعون عن نفسهم، حتى يحافظون على لياقتهم. البطولات شيء مفهوم حديث دخل لها، انه يتسابقون.
0: الكيكو شينكاي ماخذه من فن الكونفو.
1: الفنون القتاليه كلها مشتركه، يعني مثلا نقدر نقول الجودو والكيكو شينكاي المواي تاي الكيك بوكس هي نفس البوكس، بس تسميه غير تسمية وتخلي تشوف.
0: بس اكو بال بال بال بالمواي تاي اللي هذه
1: الكوع، هذا السلاح الثماني يسمونه الكوع، اللي هو الالبو. بس احنا مثلا بالكوكشن عندنا كوع، بس احنا ما نضرب على الوجه الا بدفاع عن النفس، بالنزال ممنوع. فهي كلها نفس الحركات، بس تبقى الزاويه والتسميه مالتها. الكونغ فو الكيوكوشن هي من سواها اوياما، كان لعب في نقطه قبل ما سواهم، اللي اخترع الكيوكوشن كاراتيه. طيب. بالستينات هو كان يلعب في فنون قتالية، كان يلعب تايكواندو وكاراتيه، وقالوا يلعب جودو، عنده حركات من كل الفنون القتاليه ماخذها. فكل فن بيشي من شيء ثاني، يعني ملاكم تشوف القطع مال الملاكم موجود عند ابو المواي تاي
0: اكيد، والمصارعه اليابانيه
1: كل لا بده ان يكون جامعه من غير الالعاب، ويبقى البلد اللي سووها به، كل بلد يمتاز بشيء. حتى كل حضاره لها، الافارقه عندهم فن خاص بهم، السومرين عندهم فن كان خاص بهم،
0: السومرين عندهم فن،
1: عندهم الرقعه الطينيه، تلقى الرقعه الطينيه لا ترجع لها
0: زين،
1: تلقى انه اكو واحد لابس شف ودي يتلاكموا.
0: شنو كان هذا الفن؟
1: يعني بعد لازم تقرا، ما اعتقد عرفوا اسمه، بس هو يعني كل حضاره لازم احنا قابل وهابيل تعاركوا
0: زين،
1: اول ما نزل صار بيناتهم قتال
0: طبعا،
1: فهي هو القتال موجود منذ وجود البشر،
0: وكان موجود من ايام السومر.
1: فكل حضاره عندهم فن، الاشوريين كانوا عمالقه بالقتال، كانوا عندهم ثقافه وقتال بنفس الوقت، يعني يمتازون بصلابتهم وبشراستهم
0: الاشوريين
1: طبعا. ذاك حتى اذا تشوف الرقعه مالتهم، انه اكو مال المنصه مال الانتصار، وهاي يسموها انه دائما يدوس على عفوا على خصمه،
0: صح صح،
1: عنده فد عندهم فد روح قتاليه عاليه وثقافه عاليه كانوا بنفس الوقت.
0: حلو المدرب عنده هيك معلومات،
1: اكيد ضروري انت بعد لازم تمرر المعلومات للطلاب.
0: شلون تتفاهم ويا يعني شلون تتفاهم ويا الفئات العمريه الاطفال؟
1: الطفل لازم انت تكون تبسط الامور لاش قد ما تقدر، وتحاول تشبه لها، تسوي تستعين بصور وتستعين برموز او فد مصطلحات من بيئته هو، من عقليته، من داخل الطريقه اللي يفكر بها هي، اللي هو يفكر بطريقه اللعب انه يلعب يحاول يستمتع، ويفكر بطريقه كرتونيه انه يشوف الانسان مو مثل ما احنا نشوفه، هو يشوف اي مدرب كبير وضخم هاله دائره ما دائره. في لازم انت توصل لهي المرحله، تحكيها بلغه سبايدر مان، بلغه السوبر مان،
0: هذا كونفو باندا،
1: كونفو باندا، يعني توصل له الافكار انه انت اذا تمرن هيك راح تصير، تزرع بهاي القيم والمفاهيم، هو بعد شوي شوي يبدي يتدرج يكبر. يعرف انه هاي الامور شلون يتعامل وياها.
0: طيب اصعب اصعب فئه دربتها في يوم من الايام؟
1: صراحه ماكو فئه صعبه، كل فئه ولها طريقه او لها مفتاح.
0: يعني عانيت او بذلت جهد؟ احنا نقول
1: الاصعب واحد درب الانسان اللي ما يريد يتطور، اللي هو جاي ما يريد، يعني مثلا اللي ما يعرف شيء يريد، جاي يريد يصير بطل بس هو ما مستعد يلتزم بالدايت، ما يستعد ينام من وقت، ما يستعد يضحي، ما يستعد يجازف، هذا ما تقدر. يعني اذا هو انسان ما يريد يوصل، انت شلون انت تذبل جهد ويروح يتسرب؟
0: فتعوفه
1: مو تعوفه، بس يعني لازم اقعد وياه اقول له انت جاي هنا تتونس، تقضي وقت صحي، انت هنا وقت صحي انت اول
0: تاني عندكم يعني كورسات لل
1: اكيد لتحفيف وزن،
0: يعني ايه مثلا
1: تحفيف العفو
0: كدفاع عن النفس فقط،
1: ينزل وزنه دفاع عن النفس فقط. بس انت تريد دفاع عن النفس فقط وتلعب بطوله فرق
0: طبعا،
1: تريد تلعب بطوله وما تلتزم فرق، تريد ونسة، ويعني هواي امور لازم الانسان يعرف شو يريد، لان يعني في نقطه تراهم لكل شيء
0: فعلا.
1: تريد تقضي وقت، تريد تنزل وزن، تريد تطلع من اكتئاب، تريد بس تختلط بالكوميونتي مالتنا،
0: واحد طالع من حاله
1: بالضبط، ادمان عندك، فانا اشوف ايش يريد. هذا اصعب شيء، لانه الانسان ما يعرف ايش يريد وما يقول لك ايش يريد، انت لازم تكتشفه. من اكتشفته تطيش شيء وهو ينكر، فهذا
0: واحنا ما عندنا صراحه
1: مشكله، فبس هو سوى يبين المدرب يعرفه، يعني
0: يصير عنده فراسه مثل حضرتك.
1: فهذا ممكن واحد يتعب يتعب وياه، بس يعني صارت عندنا تراكم وخبره. الباقي ماكو شيء صعب، يعني الانسان العنودي بالتدريب يقدر يشوف، ممكن عنودي بالحياه العامه بس بالتدريب لا،
0: ابدا
1: ابدا، تلقى فقير وهادئ وساكت بالحياه العامه، بالتدريب على العكس. فعالم التدريب يختلف.

0: في الدوجو اللي تتمرن بيه يختلف الامور بها الفلسفه والسايكولوجي تبع الحياه العامه.
1: اذا انا اجيت يمك واريد ابدي اكون بطل، شنو النظام الغذائي تنصحني به؟
0: احنا البطولات بها وزن، كل بطوله لها وزن، انت عليها وزن تريد نقدر ننزلك لو ما نقدر، اكو مرات الانسان ما يقدر ينزل، ها طاقته هذا مقاييسه ووضعيته ما نقدر ننزل،
1: هذا الاحتراق اللي بجسمه هالقد
0: ننزل لازم ياخذ فتره طويله يلا ينزل وزن، يعني نستعين بناس اهل تغذيه ومدربين يلا اكو. لا هو يريد يلعب على هذا النظام على هذا الشكل، بس ستايله مو صحي، يدخن ياكل سكريات ياكل مواد صناعيه بيبسي يشرب
1: هذا
0: المشكله هاي هواين عاني وين اكو ابطال بعده يلعب ينافس بس يدخن ويقول لك انا ما متاثر، بس بالتراكم مرور الايام راح يتاذى.
1: ما اخذت انه انا
0: راح يختار لو يختار بين الاي لو يختار اذا يبقى على المشيتين اكو عمر محدد اكسباير بي. لذلك احنا لاعبنا العراقي مو بس بالقدم حتى بالفنون القتاليه عمره الرياضي قصير، يعني ينافس يلعب له بطوله بطولتين يقعد، ياخذ بطوله عالم يقعد. ما عندنا استمراريه، ما عندنا جديه، ما عندنا خطط، ما عندنا خطه سنويه، ما خطه بعد سنه بعد 10 سنوات شو اسوي.
1: ليش
0: كلاعب لاعبين فنون قتاليه يفكر انه ماكو مستقبل؟ هو فعلا ماكو، بس انا لازم نصنع، انا بدنا نغير هاي الثقافه. اضف الى ذلك يقول انا راح العب بطوله كافي انشهرت، ما عندنا هذا الطموح اللي تلعب لك اثنين وثلاثه. يعني ثقافات شعوب، يعني مثلا انت تباوع اللاعبين الاوروبيين او الروس كازاخستان وغيرهم يلعب بطوله يطلع من البطوله يرجع ثاني يوم تلقاه بالفندق دا يتمرن، البحر لعبنا خسرت او فتت دا يتمرن، ليش عندي بطوله بعد شهر؟ احنا بالسنه اذا لعب له بطوله دوليه كافي يقعد يلعب له بطوله وحده يبقى ينشر ينشر خمس سنوات، يلعب بطوله مال سنه ينشر مال خمس سنوات يبقى ينشر بيها.
1: انا اخذت اسيا انا كذا
0: يبقى يعيد بيها وضيف له شويه الرز هسه يساعد النوايا موسيقى واغاني تحفيزيه يظل ينشر لحد ما يتارك الفيديو، يلعب له بطوله الاخ يبقى ينشر عليه فات 10 سنوات. ماكو لاعب يلعب بطوله هذا الشهر ورا شهرين يلعب بطوله ورا شهر يلعب بطوله، هذا الاستمراريه ما عندنا
1: هذه.
0: هاي لو تصير عندنا هواي امور راح تتغير.
1: هذا شغف بروسي ماكو،
0: يعني نعتمد على احنا ميالين للشو اكثر وهذا الشيء مشكله، يعني خاصه اللاعب في النقطه اللي دمره الرياضي دمره الشو، يعني الرياضي اللي نايم 24 ساعه
1: بالريزات
0: مشكله ده ينامون الاوقات بالتدريب ساعتين وبالريزات 8 ساعات مشكله.
1: شفت لك فيديو صخره او يعني حجاره مجرد تاخذ تكنيك معين ولمسه وتتحطم، شلون يوصل الرياضي لهذا او شنو هذا التكنيك بالبدايه؟
0: انت اول علميا انت تضربها بالسنترويد وين المنتصف في المضرع على القوه شويه تعبر على اليمين وعلى اليسار والضربه تنكسر، بس يكون انت عندك استمراريه مرات ما تكسر او ضربه ولازم هالمنطقه عندك شويه مطبع احنا نسميها
1: طيب
0: متوالمه متكيفه
1: ويا الخلايا الميته.
0: مو اذا ماتت يعني انت ما راح تكون ما بيها خلايا وما بيها
1: اكيد اكيد بس مو هذا المصطلح.
0: هي بيها احساس البنات لكن تحس بس الاعاز مو مثل عند الانسان العادي، يعني متعود النيرف سيستم مالتك متعود على هذا الاعاز
1: راسا اذا شو لا راسا راح يحس
0: هذا لا مهمول ينهمل يوصل للدماغ بس يهمله لان انت هواي مسوي والخلايا هنا تكثفت العظم تكثف الانسجه صارت اقوى مو مثل اول مره ضربتها، هاي يعني تراكم تراكم تراكم هاي تقوى القصبات كل الجسم يتقوى.
1: نفسها هي لمسة الانش اللي كان
0: لا ضربة الانش الواحد انه انت من مسافة قصيرة مال ونكشون مال بوستي تضرب من مسافة قصيرة من 6 انش او اكو 4 انش اكو بواي صارت بيها انه تستخدم قوة فيزياء وتضرب تختلف هي يعني بس الفكرة واحدة انه ايش تكررت ترى راح تصير عندك. احنا ما نضرب هذا العظم ما نكسر نحطهم بهذا العظم اكو يحطمون بهذا العظم اكو يحطمون بالكوع اكو يحطمون بالراس، بس هو اي مكان تكرر عليه بطريقة علمية تدريجي قوة تدريجية راح يصير اقوى من قبل. يعني انت اذا تمشي حافي شهر طبقة رجلك مو مثل ما تمشي تكرم بالحذاء بالشوز، انزع حذاءك وظل امشي شهر بهذا الشارع
1: طيب
0: رجلك راح تتكيف راح تصير طبقة الجلد على اسمك، هذا ميزة الجسم البشري انه يتجدد وقابل للتكيف. نفسك اذا تروح بروسيا سنة سنتين ثلاثة راح ترجع لهم البرد مالتنا ما يأثر بيك
1: طبعا،
0: فهيك الموضوع انه
1: البيئه تاثر طبعا.
0: تكيف يصير احنا نسوي ظروف استثنائيه حتى يتكيف الجسم بيها.
1: شنو اكثر فن قتالي مناسب لقتال الشارع الدفاع عن النفس بالشارع؟
0: الشارع يفيده السيستم النظام القتالي النظام اللي نظام الدفاع عن النفس اللي نظام مثلا قتال العزل احنا ندربه اللي هو شامل، لان الشارع ببوكس برجل بادوات جارحه

0: بخنق
1: بإصلاح فني بإصلاح مو فني هيك تلقاه بالشارع تاخذ شيء بوري بطابوقه بإصلاح ناري
0: هذا كله تعرف شلون لازم تتخلص منه
1: اي باكثر من شخص سيناريوهات تاخذ ممكن قد تكون ما تتخلص من عليه تاخذ سيناريوهات سيناريو هذا يقول لك اذا كانوا ثلاثة يسوي هيك وتتمرن على تطبق اذا اصلحنا هيك تعامل وياه وتطبق حلو. اذا شارع ظلمه هيك تسوي تطبق تطبق تطبق بعد انت تكون عندك حس امني على الاقل تحافظ على نفسك مو لا تفوز تقلل الاضرار
0: بس على الاقل تدافع عن نفسك او تخلص
1: تتصرف صح تتصرف صح بدل ما يتاذى وجهك يجوز تنكسر ايدك مثلا بدل ما السكينه تفوت المكان حيوي تروح على اماكن مو حيويه يعني تقلل الضرر
0: تخليه يتعلم اللي يتمرن عندك كابتن عاصف خليه يتعلم على انه يضبط نفسه لا سمح الله اوكي انه هو قدر بالشارع اخذ المسدس من الخصم يسيطر على نفسه وما يرمي
1: اكيد لان انت راح تشرح التبعات القانونيه
0: اكيد
1: انت القانون العراقي عنده يجرم اللي انت تعدى على
0: أكيد اكيد
1: او حتى اذا تعدى عليك دفعك انت راح تضربه هذا انت هنا انت معتدي هو دفعك ما ضربك
0: صح
1: اذا ضربك بايده انت ضربته بسلاح يعني اكو امور القانونيه يعرفوها انه انت الاذى المتعمد او
0: هاي
1: على السجن ممكن سنتين توصل
0: ممكن
1: تدفع كفاله وتدفع العفو فد بدل مال يعني اعتقد اذا
0: يعني
1: غرامه
0: غرامه يعني هو جاي يدافع عن نفسه ممكن يطب في زاويه في غنى عنه
1: بالضبط
0: فشلون انا اعلمه اللي جاي يتمرن عندك شلون اعلمه انه حتى انه قدر يتخلص من السلاح المقابل
1: شهر تشرح له انه اكو عنف مفرط راح يصير عنف أي. بدون القوه بدون قانون راح يصير عنف
0: مجرد بس تخلص من السلاح فقط
1: وعوفه تسيطر على الموقف اللي انت بيه واكو ناس هم راح يجون يكون دوله اكو
0: طبعا
1: شرطه واكو حسب بالمكان تخابر
0: بس مو لا سمح الله تاخذ العصبيه وياخذ السلاح والنوبي
1: بالاستمرار يوم التدريب وبالشرح
0: يقدر يتحكم
1: ويفتهم الامور القانونيه والابعاد القانونيه كل شيء راح بعد كل انسان مفروض هو يعرف شلون راح يتعامل مع الموقف هذا حسب البيئه
0: ممتاز الان دا اشوف ما شاء الله عندك ارجع على العنصر النسوي انه دا اشوفهم يتمرنون ويكسرون عصي حلو هاي المرحله
1: صح هذا الاصل انه احنا مشهورين بهذا الترند اللي سويناه مع التحطيم انه نجيب ربوده مال الكرك ونحطها مع النساء اكو يقول لك هذا الشيء غلط هذا الشيء مو صحي هذا اوفر لا احنا ذولا واصلين مرحله دا نريد نظهر القوه نسوي استعراض انا استعراض ما اقدر اسوي استعراض عادي لازم استعراض بي بفد لمسه وبفد شيء
0: طيب.
1: الناس تحسه خطر هم عليهم مو خطر هم متعودين عليه بالتدريب يجوز تتأذى بضربة أضعاف مضاعفة من الضربة اللي أخذتها من العصا العصا انكسرت والإنسان العادي يشوفها خطرة بس هي مو خطرة أول شيء نعرف أنه ضرب ثاني شيء هم متعودين جسمهم متعود على هالأمور يتعاملون إياها بشكل بسيط ومرات حتى مرات ما تنكسر نرجع نحاول أكثر من مرة فالموضوع أنه أنت ضمن التدريب هذا أكو شغلات أقوى يتعرضون إليه بس ما تريد تنشر شيء ما تريد تسوي تسويق لازم فد لمسة عندك بالتسويق بالضبط
0: من أكثر لاعبين قتالين تحسبون لهم حساب من تروحون بالبطولات على مستوى الدول
1: هي أكو فلتات بكل دولة بس المدارس بالكيوكوشين العالمية المشهورة المدرسة اليابانية المدرسة الروسية المدرسة الإيرانية
0: سريعين؟
1: السرعة تعتمد على الوزن يعني أبو الخمسين مو مثل سرعة أبو الستين ولا أبو السبعين مثل أبو المفتوح بس هم كل واحد له أسلوبه الخاص بي يعني والروس عندهم جين قوي وعندهم علم تدريب
0: ويتحمل ضرب
1: علم تدريب حديث عندهم مبدعين اليابان هي لعبتهم اصلا يكونوا فنيين جدا
0: هم اللي خلقوها
1: هم لعبتهم فباليابان هي مهد الفنون القتاليه وكل شيء اي شيء باليابان اليوم يصير ترند بباقيته لانه هي اليابان بعد يعني حتى اذا البيئه جاهزه وخصبه بس يجي اللاعب هو يشوف ان القاع كله بها ابطال جد فلان اسس اللعبه مالتهم هي مالتهم عندك الايرانيين مبدعين بهاي الرياضه لان جسمهم قوي ويتمرنون بشكل مستمر وعندهم ابطال عالم وعندهم مدارس هواي وعندهم دعم من قبل من نفسهم هم عندهم ثقافه في القتاليه فعندهم هواي ابطال عالم هاي الثلاث بلدان دام بكل بطولات تلقاهم لهم مشاركه واكيد اوروبا هم بدوا يفوتون بهذا الخط الاوروبيين بدوا الاسبان وغيرهم بولندا وذول بدوا يطبون انه بالفنون القتاليه وعندهم ابطال
0: كابتن دا اشوف اكو فد شغله اللي هي يروحون التايلند
1: المعسكرات
0: معسكرات بالضبط
1: احنا عندنا مصطفى التكريدي تحياتنا لصديقي واخوي مصطفى التكريدي شاكر محمد اياد ولده اسمه محترف عراقي ذاك يوم شفت علي الكناني هم راح جماعة المواي تاي عندنا تحياتنا لهم دا يعسكرون بتايلند
0: يعسكر
1: بس ما في عندك مصطفى التكريدي ماكو بطوله ما ياخذ بها اول ما شاء الله اسيا عنده عالم كل شيء والولد هو مفرغ روحه لهذا الشيء، هو محترف.
0: كابتن هو شيء هو يروح كسياحه ياخذ معسكر؟
1: لا لا لا، مصطفى هو هناك اصلا قاعد هناك عنده عقد وينافس باسم الاكاديميه اللي متعاقد بيها
0: ما شاء الله،
1: ويعسكر فينوم اعتقد، لو تاجر مو تاجر مو فينوم يعسكر اعتقد
0: فيتنام
1: فينوم اكو معسكر يعني الشركات
0: العفو ايه
1: اكو تايجر موتي اكو فينوم اكو هواي اكو، فهذا اعتقد هو يلعب وان شامبيون او هيك شيء اكو هواي، شلون اليو اف سي وغيرها
0: صح،
1: شلون بالقدم ليجا ما ليجا اكو يو اف سي مال ام ام اي مثلا، اكو وان شامبيون اكو كي وان اكو منظمات تلعب بيها تقاتل وبيها جوائز نقديه وبيها هواي امور
0: حلو،
1: وهو يمثل المنتخب كل ما تصير بطوله يمثل
0: المنتخب العراقي
1: اي بوزنه يلعب دائما بالمواي تايم، وما شاء الله هم كل ما طالع عندهم انجازات عالميه اتحادهم من المنتج ما شاء الله، ف اكو يروحون يعسكرون وتقدر تروح تتونس تعسكر، وحتى مو غاليه
0: مو غاليه، هو هذا اللي دا اقول لك عليه مثلا
1: تقدر تغير حياتك، ينزل جسمك
0: تغير حياتك مثلا نقول شهرين
1: شهر واحد كافي اسبوع واحد. اسبوع يعني واحد يروح يهمس عام يغير
0: وهم يطبع بالموي تاي ويجي
1: هم هناك عندهم وبداوا ينتشرون وبلد فقير فشلون على هذا الموضوع،
0: اكو فيزا هي خاصه بالمعسكرات الموي
1: بالضبط
0: تاي. حلوه
1: اي حلوه،
0: انا اتمنى انه احنا يعني احنا ما شاء الله عندنا يعني ارض خصبه للفنون القتاليه،
1: يعني احنا نحتاج ان اداره اعمال لاعبي الفنون القتاليه بشكل صحيح، تسويق صحيح، القطاع الخاص يتجهون للفنون القتاليه راح نسوي شغل عالمي، احنا هسه بدون اي شيء دا يسوون شغل عالمي الشباب والبنات، اذا صار دعم وصارت رؤيه شويه يفكون يا اخي عن القدم يباون على هاي الالعاب الفرديه، لا راح يصير عندنا فطاحل اكثر، ايش قد عندنا هسه في اضعاف،
0: ايش قد توصل الجائزه للاعب الفنون القتاليه على مستوى آسيا؟
1: ماكو جوائز نقدية، إحنا بلعبتنا ماكو، المنظمة اللي إحنا نشتغل عليها اللي أنا رئيس فرحها ال WKO أنا ممثلها بالعراق، ينطون جوائز بس بتايلند، من تروح تايلند ينطون يتوصل 6000 7000 مرات 4000 الجائزة النقدية،
0: هذه هناك هناك تعتبر في شيء
1: طبعًا، هاي المنظمة اللي إحنا نشتغل عليها المفروض كان عندنا بطولة باليابان بس بسبب الأوضاع بطولة غيرها تأهيلية ما صارت، فإن شاء الله بعد فترة راح يرجعون يعيدون يعلنون الوقت، هاي احنا نشارك بيها نقدر نحصل جائزة نقدية، بقية البطولات ماكو جوائز نقدية، بالامام اكو ياخذون جوائز، بالون المصطفى اللي يلعب بها مصطفى التكريتي هاي هم بيها جوائز،
0: الامام اللي
1: توصل مبالغ عالية
0: اللي هي هذا
1: الامام الكيج اللي بالقفص، الامام بيها اكو بالكي 1 بيها المواي تاي بيها اكو نزالات احترافية، بس عادة بقية الالعاب لا هو تايتل لقب ما بي جوائز نقدية، بس انت تحصل رعاه ممكن
0: نعم.
1: تحصل سبونسريه ممكن، يعني هاي ممكن اكو قانون الابطال والرواد، قانون الابطال اللي انت اذا تجيب بس مثلا احنا وايد لاعبين لاعبات بالاكاديمي يستلمون راتب لمده 10 سنوات من ياخذون انجاز دولي،
0: والله شيء يفرح،
1: اي مثلا عندنا بطله العالم عندنا كم لاعب، بطله اسيا بطل اسيا عندنا ابطال العالم ياخذون جوائز من الوزاره.
0: انا اريد اسالك، يقولون بالبرازيل عندهم فن خاص
1: بي جي جي عندهم
0: اللي هو تذكرون كنا نشوفه ايدو بالتكين وبالهاي الحركات
1: ايدي هاي كابويرا
0: اللي تعتمد على كابويرا
1: الايد كابويرا هاي كان بالسجون ما يقدرون يتمرنون قدام الحراس فيسوون نفسهم دا يرقصون بس هم دا يلعبون حركات قتاليه لذلك لازم وياهم فرقه كامله موسيقى
0: طيب
1: واللي يشغلون يعزفون
0: حلوه هالقصه ايه
1: يعزفون ويلعبون الحراس عبالهم عبالهم دي يرقصون بس هم دي يلعبون قتال
0: هذا بدايه الفن البرازيلي
1: اي كابويرا اسمها
0: طيب
1: هاي الكابويرا اللي هي بيها بالتكين اكو فيلم هم يستخدموها واحد من الافلام يستخدمون الكابويرا اللي هو
0: فان دام في وقتها هم مثل هذا الـ هذا الـ هذا الاسلوب
1: يا فيلم
0: بده يروح من بالي يطلع يدربهم على ساحل
1: اعتقد أي هو عندما هذا مال مواي تاي لعب فتره كيك بوكس لعب فتره
0: قبله
1: يمكن بس اكو فيلم مال اونغ بانغ مال توني جا اسمه هم مثله واحد اسمه لطيف اعتقد مغربي ولا جزائري كلش قوي بالكابويرا فهو هذا الفن الكابويرا عندهم فن اقوى من هذا البي جي جي البرازيليين جوجستو وقتال ارضي هذا كلش طاش هسه بالعالم
0: الجوجستو هو برازيلي
1: الجوجستو يابانيه بس ياباني. بي جي البرازيليين بي جي جي اسمه اختصارها البرازيلي جوجستو البرازيليه
0: شنو اختلافه
1: هذا هم ضافوا له بدلات تختلف انواع حركات خنق وبيكسر اكثر النظام التنقيط بيختلف دخلوا بنظام بدله بدون بدله جي نوجي وكلش حلوه جوجستو
0: هذا الفن البرازيلي هذا اللي قلت عليه
1: كابويرا
0: اي كابويرا نعم. هذا ببطولات هسه
1: ما عندي احنا بالعراق ما شايف بالعراق
0: لا هم عندهم
1: بس هم يلعبون بطولات اكيد بس بطولات مو نزالات استعراضيه

0: مناطق او شيء ما نقدر نطالع جنة. ف
1: ما شفنا ممكن. نتعنصر شوي.
0: اي بالضبط.
1: زين الايكيدو الرجل الأيكيدو عمره 60 سنه يقدر يدافع او يقدر العفو يمارس
0: الايكيدو؟ وجهه نظري الشخصيه هو فلسفه اكثر مما يكون قتال.
1: شلون كابتن؟
0: يعني الايكيدو تلزم قوه الخصم وترجعها عليه، حتى الايكيدو اكو بالحوار ايكيدو تكنيك الايكيدو. تسالني سؤال شلونك اقول له تقدر تقول لي انت شلونك انا زين اذا يعني ترجع لي القوته ترجعها عليه. سؤال تراجع عليه.
1: فالمسكه
0: هي الفلسفه مالتهم تفيد كبار السن تفيد، بس يحتاج له فتره طويله من الزمن يلا تقدر تندل المفاصل وتطبق هواي. الموضوع تراكمي وطويل يحتاج لفتره طويله.
1: لم يحتاج له اذا مو نزالات ما
0: يحتاج تطبق بالضبط ويحتاج
1: او يتعارف. يعني
0: انا هواي مدربين الايكيدو اصدقاء سال حيدر مثلا صديقي من الناس اللي
1: تحياتنا
0: بالعراقيين اتحاد الايكيدو، يعني قال لي تحتاج لك فتره طويله اذا تريد تلعب ايكيدو يلا يعني احنا التكنيك نبقى نعيد به 6 شهور ونبقى نعيده. يعني احنا كعراقيين دمنا حار نحتاج ضرب نريد مرادم. تجي تتوقف وتقول له تعال زم هيك وقلب هيك وسوي هيك
1: مسكات،
0: وهذا اي شويه يحتاج لفتره ويحتاج لواحد يكون هادي. ليش مالك بالابو هادين يكونون ورياضه
1: عده صبر،
0: وهي فلسفه حلوه عندهم مسكات كلش عظيمه. تمسك شلون تمسك تقفل على واحد
1: يعني ستيفن سيغال.
0: ستيفن سيغال يعني من يسوي بالافلام وبالبس قلت لك يحتاج لك ويا شيء ثاني. اخذ الايكيدو
1: اخذ ملاكمه
0: ويا ملاكمه اخذ
1: كيك بوكس
0: اخذ اي ها السيستم حلو. هسه انا بس استمالتنا مال ترايكوم اللي ندرب بيه لو انا امثله بالعراق والنظام الامريكي الترايكوم عندنا حركات ايكيدو بمسكات معينه اقدر اتخلص منها بالهايكيدو.
1: الترايكوم شنو؟
0: الترايكوم هو اسمه جيو هوني الجيرد هوني كان هو بالسبيشال فورس بالنيفي درب هوايه بالجيش عنده خبرة عسكرية وهو نفس الوقت مقاتل سيلات وكالي فن قتالي ماليزي كلش قوي فلبيني ماليزي هالأماكن
1: زين
0: عندهم أساليب حلوة بالسكينة وبالعصا وبالسيطرة على الخصم. فهذا سوى نظام خاص بي يدربه بالعسكري يدربه بالمدني بمراحل إنه تقدر تستخدم السلاح تقدر تستخدم إيدك تقدر
1: تستعمل مثل هو مثل قتال الشارع
0: بالضبط. هذا النظام اللي كلش حلو حتى درب بيه بقطر درب بيه بالأردن درب بيه بتونس وأماكن درب بيها ودي يفيد العالم وكلش فادنا. حتى جربته بالقطاعات الأمنية دربنا كلش حلو النظام وفعال وواقعي أهم شيء واقعية بعيد عن الأفلام والشغلات اللي ما تصير بالواقع.
1: أنت دربت بالكلية العسكرية
0: صح؟ بروستيمية بكلية الشرطة دربنا دورة 5 اشتغلوا
1: ما شاء الله
0: 67 دربنا ب 2017 كان عندنا
1: والله شيء يفرح للأمانة يعني.
0: الحمد لله
1: يعني انا افتخر انه صاحبي يدرب قوات خاصه او يدرب قوات خاصه
0: قوات خاصه دربنا من القوات الخاصه بالتاجي
1: صحيح
0: بالتاجي دربنا تقريبا جميع القطاعات دربنا حتى الاقود دربنا فتره الرد السريع دربنا.
1: شلون شفت الجو بالكليه العسكريه ودربت؟
0: هو الجو حماس وجو عباره رجولي
1: ابطال
0: وعظيم. يعني انت في النقطه اللي مندخلها بالجانب العسكري اكثر واحد يحتاج في النقطه هو العسكر يحتاجوه خاصه الشرطه الداخلية يحتاجون هم بين المواطنين وتصير حالات قدامهم يحتاجون يعتقلون يفضون نزاع
1: شغب
0: ممكن احد بالضبط احد تعدى عليهم هو بعد
1: طيب
0: هي في النقطة هذه كل شيء الكل يحتاجه.
1: طيب شنو يقولوا لك من يدربهم؟
0: يعني هم اصدقائي لحد
1: ورقات يعني
0: انه عادة الشرسين والجيش والقوات الخاصة ما يثقل باي واحد يدربهم خاصة اذا يجيهم انسان مدني. انت مدني وعندك لحية طويلة
1: شايل ايفون
0: يعني يقولون ليش هذا يدربه؟ ليش يدربنا العفو؟ ليش عسكري يجينا؟ بس من يشوفون المهارات والقدره والمعلومات الجهه توصلهم ويعني يقتنعون بها الطب براسهم لا يصيرون اصدقاء بعد.
1: تقول لهم انه انت عندك كم حزام؟
0: ابدا انا ما احنا بالفنون قتاليه وبالدفاع عن الناس يعني حتى اللي ما يعرف هالامور تقول له عندك كم حزام وبعدين يعني. يعني مو قياس.
1: كابتن عاصف كم حزام عندك؟
0: انا عندي 4 دان بالشورين كيمبول كيوشن كاراتيه.
1: ما شاء الله هذه عن يعني
0: هي كل 5 سنوات تاخذ حزام.
1: نعم
0: كل 3 سنوات اول شيء ممكن بس 3 إلى 5 تاخذ الحزام الاسود الاول. نعم. وراها بعد 3 كل 2 كل 4 حسب التدريج
1: مالك. بالنزالات
0: كم النزالات؟ احنا بالكيوكوشين نظامنا يختلف.
1: كم نزال عندك
0: بالكيوكوشين؟ تلعب 20 نزال اول الحزام الاسود وواحد داون واكو 30 واكو 40 واكو 50. النزال مال الكيوكوشين هو الاختبار يكون كله صعب اصعب اختبارات. ليش؟ يعني الاتحاد العراقي من يسوي نزالات يلم العراق كله كل المدربين ولاعبين العراق ويسوي نزالات على مستوى الكل. فانت هذا الاثنين الواحد داني يلعب 20 نزال و ويلعب يا واحد فريش. شنو فريش؟

0: يعني انا اوقف يجي واحد يخلص الدقيقه يجي الثاني، انا واقع موقع ابقى العب دقيقه.
1: تستمر انت؟
0: تستمر. فيحتاج لها ليش الكوكشن صلبه؟ لان يحتاج لها صلابه عاليه وصلابه ذهنيه.
1: ما شاء الله ثلاثة دان؟
0: انا اربعه دان.
1: اربعه دان عندك الخشب.
0: ايه شكرا.
1: زين اصعب نزال واجهته؟
0: انا ما العب نزالات
1: سابقا
0: حد. انا ابد السي في مالتي صفر بالبطولات، انا ما عندي ملعب بطولات ابد.
1: شو السبب؟
0: انا العب شاولين كونغ فو. اللي
1: شاولين كونغ فو
0: اللي لعبه استعراضيه، شلون هسه قلنا الايكيدو، بس الشاولين يلعبون ايد ورجل عندهم، بس الفلسفه مالتهم انه يتمرنون حتى يحافظون على المعبد مالتهم.
1: اصلها صيني لو ياباني؟
0: صين.
1: صين.
0: الكاراتيه يابان.
1: صح.
0: التايكوندو كوريا، الكونغ فو الصين.
1: زين.
0: فما بيها بطولات، البطولات اللي تصير بالكونغ فو استعراضيه، يستعرض بالسيف، يستعرض بالعصا. فقضيت عمر
1: حبيته
0: 8 سنوات قضيت بالشاولين. ومن كنت عايش خارج بغداد، من جيت لبغداد اقرب شيء كان الكيوكوشن. احنا هم ما نستخدم شفوف، فدخلت على الكيوكوشن مدرب، صرت اختبارات وبديت على التدريب. فمن عمر صغير انا بلشت بالتدريب، اختارت طريقه التدريب. فبعد ما ابد ما نافست.
1: لا هي التدريب ملكه، مو اي احد يقدر يدرب.
0: هي هنا المشكله انه انت مرات انت بطل بس ما يخرج ابطال بالتدريب،
1: ما يقدر يعلم اصلا،
0: يبقى يدرب، يبقى يلعب بطولات افضل ما يسمى. مرات مدرب ما يقدر يصير بطل، ما عنده الحظ يصير بطل، يقدر يبقى بس يدرب. يعني مثل لاعب الطوبه، كل لاعب طوبه ناجح من يلزم فريق يفشله، او كل لاعب طوبه ما كان لاعب ناجح لزم فريق نجحه.
1: يعني مورينو يعني اذا رحنا على القدم، مورينو مترجم
0: مثلا،
1: ودرب
0: مارادونا اعتقد فشل بالتدريب قالوا مره مثلا،
1: بس هو مارادونا.
0: بس هي تبقى انه مثلا اكو يقول لك انا بطل، شنو سويت راح اسوي بالوعيبي هاي قبل. بس هي مو هيك، انت بطل سويت راح تسوي لوعيبك، لوعيبك يجوز نفسيا يختلفون عنك،
1: الزمن يختلف،
0: البيئه تختلف عنك، التكنيك انت ايدك قويه كانت لوعيبك تعلم على يده، هو يجوز عندهم درجه القويه. فعاده المدرب يكون لازم اختصاص وقاري وباحث
1: حلو.
0: وشامل علوم التدريب وعلوم الاصابات وعلم النفس وعلم الاجتماع حتى يقدر يصير مدرب، وعنده أمور فنية لازمها أكيد، بدون أمور فنية ما يقدر يصير.
1: بصراحة شلون تشوف اليوم الشباب مالتنا مع كل الحب لهم، وأكيد إحنا نحكي من باب حرصنا عليهم،
0: يعني الشباب خلينا نقول يا
1: جيل عام.
0: الجيل مثلا الجيل الزد، جيل ألفا، جيل إكس، جيل يعني هواي أكو أجيال مثلا الثمانين السبع هيك نظرة نقسمهم. بس أصلا نحكي على 2009 التسعينات، هم الجيل اللي كل شيء يعني كل شيء بيه، كل شيء شافوا التليفون والطابوقة، وشافوا الآيفون والدب، وهسه يشوفون أي آي وغيرها. الألفينات شوية هذا جيل كل الذكي، بس الجيل هلو أخير جيل أسعدنا، جيل ذكي جدا، يمتلكون يعرفون لغات، بس تلقى اللغة العربية كتابة الإنجليزي مالته أحسن من كتابة اللغة العربية.
1: طيب
0: تلقى كل شيء يعرف بالأمور التكنولوجية، بس عنده أمور أساسيات بالحياة ما يعرفها. المسؤولية شوية أقل عندهم بسبب أنه تمرد عندهم عالي. يعني تلقى فردانية عندهم عالية، مو صوتهم، صوت هسه العصر احنا عصرنا فرداني، والمؤسسات ما جاية تدعم انه يرجع هذا الجيل يكون عنده حب للوطن، حب للعائلة، حب للعقيدة الوطن، ساخطين عن البلد، روح انتماء ماكو. فبس كلهم اذكياء وكلهم بسهولة يتعلمون اي اي اي مهارة او شيء.
1: هنا انت تتعلم اثناء
0: فاحنا يحتاج انه واحد يتحدث، بس اكو اساسات لازم القاعدة الارضية ما ينسوها، لازم يبقى يكون عنده عقيدة بحب وطن، حب يعني هسه المدرسة مو مثل قبل، ما تعلم حتى الستاف مو مثل قبل، قبل كان المعلم شوفه بالشارع تشرد
1: طبعا.
0: أنا أتذكر مرة أستاذ سولف لي واحد من أصدقائي قال شفت أستاذ مالتي بالشارع، أمي جرتني من ذاني قالت لي أستاذ فلان هذا متعبني، وهاي يقول ثاني يوم لقيته واقف لي بالباب يقول سوي طين عيشتي. هسه إذا واحد سويك أول شيء راح يقول راح تجي أمه وأبوه سوت بي حالة نفسية، ليش أذيت ابني؟ قاموا يتخيلون إنه التعليم وكل شيء راح يسوي حالة، صار الإنسان ركيك بهشاش. يعني إحنا قبل كانوا يقصون علينا المعلمين، وبس قوي نطلع من الموضوع، يعني مو هسه الإنسان ذات عطب يقول صار بي حالة نفسية، شاب تحكي واحد شيء أذيتني خنقتني نفسياً، إذا تحكي واحد شاي وحده
1: انطيتني طاقة سلبية،
0: الإنسان أنت توكسيك عوفني. ما واحد قال مدرب أنت توكسيك، قلت له شنو توكسيك؟ يعني شو أتعاملك بالتدريب؟ شلون يعني اشتري أسوي لك؟ ها أمي علاقتها سامة وياي ما أدري شنو، أنت سويت لي، أنت إنسان، يعني هاي المصطلحات الجديدة تعلموها
1: زين.
0: مشكلة أنت من هو تعرف بالمرض الأمراض وشين نفسك، تقوم تسقط على نفسك. هو بالحالة ماكو إنسان طبيعي، كلنا عندنا
1: اكيد بس انت تحاول
0: بس لازم يعني خاصه الرجال بس البنات عادي دلال وزاكم بيها مجال
1: زين
0: بس
1: الولد بنيه اوكي
0: اها بس الولد مو حلو يكون امام علي يقول خشوشن فان الخشن الترف يجي للنعم خشوشن شويه
1: عليه السلام
0: اي عليه السلام فلازم الانسان شوي يقوى فيبتغ مثلا يكون يروحون دائما للبر يكون يروحون يسوون مهام الرجوليه يعني
1: ابسط شيء السباحه
0: يطلع يسوي هاي المهام اللي يحتاجوها الاهل اللي هم يحتاجون يفعلهم دول يروحون الايز وفي قعده الزلم وسوالف الزلم احنا شلون المجتمع مالته موتيزيستلون سوينا
1: كلش حلو
0: اي حتى يبقى فهذا انا اشوفهم كلش اذكياء ويوصلون بسرعه بس جسديا ضعيفين نفسيا ضعيفين
1: يختلف عن الثمانيه
0: وهذا الشيء مو بس بالعراق هذا الشيء عالمي
1: عالمي بالضبط
0: هذا الشيء عالمي انه حتى الامراض بسرعه صارت وجينهم وحتى كل شيء ضعف المواد
1: اختلاف جذري عن الثمانينات صح هو مو بالعكس انا كل اللي جاي احبها
0: هو لا لا هو هذا
1: بس الثمانينات
0: بس هو نشخص احنا نقدر نشخص حتى يعالجون المؤسسات تعالج
1: اي حتى
0: الاسره تعالج لازم المدرسه تعالج الجامعه تعالج هاي المعسكرات الصيفيه احنا مثلا سوينا احنا كاكاديميه بس مو بجانا جاي انظر لك انا جاي اسوي حلول احاول المجتمع اللي انا باللي انا مسويه
1: صح
0: مثلا جاي نسوي معسكرات داخليه نجيبهم هاي السهر كل شيء كلهم متهاول الاطفال من السهر اطفال ينامون الصبح
1: عافيه
0: نسحب تليفوناتهم ونخليهم ينامون بالدعش اتعبهم انقذهم تدريب تدريب واكل وتدريب يروح ياكلون يرجعون تدريب يتعب بالدعش نايم يقعد بالخمسه اللي يصلي يصلي واللي يروح يغسل ويجي يكمل نرجع نهار والضحيه صباحيه هيك هي حتى نحاول يرجع البيت يحاول يطبق بس انا وحدي ما اقدر مؤسسه اهليه لازم بيتهم يساعدني لازم المدرسه الجامعه
1: ذكرتني بايام التربيه الرياضيه وما نركض ضاحيه شيء
0: حلو اي حلوه أي.
1: رهيبه شلون بالسبعه طبعا تركض ضاحيه
0: هي فهاي الامور نحتاجها حتى يصير عندنا جيل عنده عقيده بالوطن يحب الوطن مو بس تصير ازمه بنزين كلها تحكي على الوطن يوقع صاروخنا كلها تحكي على الوطن واحد هنا فد صار حادث غرقت بغداد كلها تحكي الوطن ما له دخل يعني احنا لازم نحب الوطن والوطن ما هو ده يقود اكو ناس تقود
1: او انت ما اكل ارضك
0: اه نحب المكان اللي احنا ولدنا بيه لانه هذا بيه هو بلاش على الاقل هو بلاش ناخذه فنحب هذا الارض من تحب وطنك راح تقوم تحب البيئه يبدل على مودها هو يطور روحه عنده دافع دائما عنده عقيده هاي كلش مهم
1: شنو اغرب الاسئله تجيك من الطلاب اللي يتمرنون عندك اذا اطفال اذا مراحل
0: الأطفال اذا مراهقين الاطفال خاصه دائما اسئلتهم غريبه
1: مثل
0: واسئلتهم حلوه
1: يعني
0: مثلا هسه مثلا طفل تدربت فجأة يجي يقول لك ليش أسوي هالحركة أنا؟ أقول له حتى تصير قوي قال له ليش هذا تصير قوي؟
1: ترى سؤال عميق هو
0: هذا يقول لي ليش هذا تصير قوي؟ أنا شو استفاد؟
1: يعني يحشوك
0: إيه مثلاً تقول له حتى تريد تدافع عن أهلك عن ماما وعن نفسي وليش يرجع يقول لك ليش؟ يعني تقعد تصمم فعلياً وليش
1: توقف التدريب فصوتهم تختلف
0: آه ليش صدق وليش تدافع عن ماما بابا ليش؟ كلام يجوز الظروف تجبرك فهاي الكبير ما يقدر يسأل أسئلة
1: طبعاً
0: فلذلك التصنيف المدربين يدربون أطفال عندك باليابان وبغير دول يكون أي يعني الأطفال
1: مستوى عالي
0: على شيء لأن هذا الطفل خياله خصب
1: فيسأل
0: شون الرسامين يقول لك الأطفال دائماً أكو شون بيكاسو يرسم مثل الأطفال من قام بعدين رجع يقول لك إنه فترة ما عندهم حدود يروحون يدوسون باللوحة فهذا يدوس بالأسئلة وياك ليش يسوي يسأل هاي ليش خاصة ليش من يسألها فيبدي
1: يضوج بساعي طنقر براحته
0: لازم انت شلون توصل للفكره تنزل فالاسئله الاطفال حلوه يعني هذا اسم السؤال اللي دائما اوقف عنده هاي الامور عند الاطفال تضيف لك معنى للتدريب معنى للحياه
1: يتعاركون غفل بيناتهم
0: لا لا احنا بنظامنا بتدريب عسكري الطفل يطب بدايه يتاخر يوقف يم الباب يقعد سيزا ينتظر الاذن يلا يدخل يتاخر يعني احكي لك دقيقه حتى طب المدرب ما حيطب وراي طب يقعدون يم الباب حتى يعرفون يحترمون الوقت ممكن تصير مرات شقه هيك بس احنا نحتوي الموضوع وعاده احنا النظام مالتنا يعني مرتب وواحد يحب الثاني وعندهم روح فريق تصير واخوه بيناتهم
1: انا كل شيء احييك
0: شكرا جزيلا
1: دا اشوفك فد روح حلوه للي للتدريب لتدريب جيل يكون جيل صحيح
0: ان شاء الله
1: فانا كل شيء اشكرك
0: شكرا
1: واقل يمكن اقل يعني شيء احاول اقدم لك اياه من خلال انه حلقه بودكاست
0: شكرا جزيلا
1: نورتني
0: انت النور
1: شكرا. الله يسلمك وكنت انت دائما يعني خفيف الظل وان شاء الله بعد اكو همينة
0: ان شاء الله انا جاهز ان شاء الله حاضرين
1: كابتن عاصف ان شاء الله دائما تكون عاصف بهاي الطاقه الحلوه
0: ان شاء الله
1: نورتنا وان شاء الله يا ربي تكون دائما في تالق شكرا لك وشكرا لمخرجنا وتحية للمخرج والمصور علاوي الله يعطيه الصحة والعافية أحبتنا المشاهدين والمستمعين، هذه الحلقة راح تشاهدوها إن شاء الله على منصات التواصل الاجتماعي لراديو رشيد، وأيضا على منصات التواصل الاجتماعي لصفحتي وأيضا صفحة الكابتن عاصف. نقول لكم تصبحون على حب وسلام، في أمان الله. شكرا كابتن.
0: أحسنتك حبيبي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد، راديو الرشيد، لكل عاشق موسيقى. موسيقى.

0: اشبع بالبكي والجروح ويم ذاك اللي يخونك روح. بطلت الحزن والنوح بين حوبتي ربي ما تسوى التعب والشوق. هاك من العذاب وضوق شوف اش حالك ومحروق بين حوبتي ربي.
1: الصوت اللي تحبه صار أقرب إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.
2: راديو الرشيد، راديو الرشيد لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد FM.